0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والمحبة والوئام. هذه إذاعة المكلة، ومنها نفتتح إرسالنا الإذاعي ليومنا الأحد السادس من شهر محرم لسنة 1448 هجرية، الموافق للحادي والعشرين من شهر يونيو للعام 2026 للميلاد. البداية دائما بخير الكلام، نستمع وإياكم إلى آيات عطرة بصوت القارئ المرحوم أشرف عبد الكريم باحسين، وما سيتيسر له من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمن

وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله

غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.

وعلى نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

العالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء.

0: كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام, أنصتنا وإياكم خاشعين في الدقائق الماضية للمقري الشيخ المرحوم أشرف عبد الكريم باحسين, وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة آل عمران. أجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت في مستهل افتتاح إرسالنا الإذاعي ليومنا الأحد. مستمعينا, يطيب لي أن أستعرض وإياكم مواد فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد الاستعراض مباشرة تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ عبد القادر حسن الجفري بعنوان الإحسان للوالدين في 7:30 صباحا, وفيكم بعناوين الأخبار. عقب ذلك مباشرة تستمعون إلى برنامج سحر الشروق في 8:00. أستمع إياكم إلى البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت عند 9:00, وفيكم بنشرة الأخبار الصباحية, ثم نكون مع المتابعة الإخبارية. بعدها تستمعون إلى طائفة الإعلانات في 9:30, تستمعون إلى حلقة من برنامج أنا أستطيع. في 10:00 نكون وإياكم مع البرنامج المباشر شكاوى على الهواء في 11:00, وفيكم بعرض الأنباء, ثم نكون مع طائفة الإعلانات في 11:15, تستمعون إلى الحلقة الثالثة من المسلسل اليومي العيادة الفكاهية. بعد ذلك نكون مع كلام سيد المرسلين تمهيدا لنقل الأذان عند 11:47, ننقل لحضراتكم أذان صلاة الظهر. في 12:00 نكون مع إعادة لبرنامج بريد المستمعين. في 12:30 تستمعون إلى حلقة من برنامج الحويف في 13:00, وفيكم بنيوجز لأهم الأنباء, ثم نكون مع طائفة الإعلانات. بعد ذلك تستمعون إلى حلقة من برنامج حضرميات. في 11:15 يأتيكم برنامج ملفات ساخنة. عند 11:45 تستمعون إلى حلقة من برنامج كلمتين. في 12:00 تستمعون إلى نشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الأحد. عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية, ثم نكون مع طائفة الإعلانات. عند 12:30 تستمعون إلى حلقة من برنامج المجلة الرياضية. بعد ذلك نكون مع كلام سيد المرسلين تمهيدا لنقل الأذان عند 13:11, ننقل إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. في 13:15 تستمعون إلى حلقة من برنامج بيت وخبر. في 13:30 نكون مع إعادة للمسلسل اليومي العيادة الفكاهية الحلقة 3. في 14:00 نكون مع إعادة لبرنامج شكاوى على الهواء, وفي 15:00 نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية, ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 15:30 تستمعون إلى برنامج الأمن والحياة. في 16:00 مساء يأتيكم برنامج مسامع ثقافية. عند 16:16 ننقل لحضراتكم أذان صلاة المغرب, ثم نستكمل معكم ما تبقى من برنامج مسامع ثقافية. في 16:50 مساء نوافيكم بموجز ختامي لأهم الأخبار. بعدها نكون مع القرآن الكريم للمقرئ ياسر محمد الشاطري وما سيتيسر له من سورة الإسراء. وفي 17:00 مساء نختتم معكم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعينا الكرام, كانت تلك أبرز مواد وفقرات برامجنا ليومنا الأحد. أتمنى تقضوا معها أجمل وأمتع الأوقات.

0: 7:15 صباحا في استديو إذاعة المكلا. مستمعي الكرام، نفتتح معكم الآن الفترة الدينية الصباحية، ونبدأ أولا بالحديث الديني للشيخ عبد القادر حسن الجفري بعنوان الإحسان للوالدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون الأكارم، إن حق الآباء والأمهات على الأبناء لا يستطيع إنسان أن يحصيه أو يقدره، ولو استطاع الأبناء أن يحصوا ما لاقاه الآباء والأمهات في سبيلهم لاستطاعوا إحصاء ما يستحقونه من البر والتكريم، ولكنه أمر فوق الوصف، خصوصا ما تحملته الأم من حمل وولادة وإرضاع وسهر بالليل ونصب بالنهار في سبيل الرعاية المطلوبة من تنظيف وحماية من الحر والبرد والمرض والأحداث والأغيار، وتعهد لأحواله من جوع وشبع وعطش وغيره، وتحسس لما يؤلمه ويظهر في بكائه وتقبضات وجهه وحركات يديه ورجليه مما تشعر به الأم بحاسة الأمومة وحدها، ولا يغني عنها في ذلك أحد، هذه هي الأم. لذلك جعل الله تعالى الجنة تحت قدميها، وجعل حقها على الأبناء 3 أضعاف حق أبيهم عليهم، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

من أرضاهما فقد أرضى الله تعالى، ومن أسخطهما فقد أسخطه، ومن برهما وأحسن إليهما فقد شكر ربه، ومن أساء إليهما فقد كفر بنعمته، وهما الباب الموصل إلى الجنة، فمن بر بهما وصل، ومن عقهما منع. لذلك أوجب الإسلام على الأبناء البر بالآباء والأمهات، والبر كلمة جامعة لكل خير، وقد حذر الإسلام من العقوق، والعقوق كلمة جامعة لكل شر، ونبه إلى أن مراعاة شعور الأبوين أمر واجب، وأن حقهما ليس كحق أحد من الناس، فإن أي كلمة أو إشارة تفيد تضجرا منهما أو من أحدهما تعتبر معصية ولو كانت كلمة أف. وأن الله تعالى لا يرضى عن الأبناء إلا إن بذلوا أنفسهم لآبائهم وأمهاتهم. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ومهما أذللت نفسك لأبويك فإن الله تعالى يحبك ويرضى عنك، والناس يكبرونك ويمدحونك ويجعلونك بينهم مثلا طيبا يضربونه لأبنائهم. وهذا عكس من يذل نفسه للناس، فإن الأعين تزدريه وكرام الناس ينفرون منه ويتحاشونه. فليعلم أن دمعة الأبوين بسبب عقوق أبنائهم يجعلها الله تعالى عليهم نارا، وذلك تكون نارا على الابن العاصي، وأن يتدعوة من الوالدين مستجابة. ومهما ظلم الأبناء آباءهم وأمهاتهم فإن غضب الله عليهم لا يفارقهم، وكنوز الدنيا كلها لن تنفعهم. ولا بد أن يلقى العاق لوالديه من أبنائه مثل ما فعل بأبويه، والله غالب على أمره. وقد قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكما أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقد وردت أحاديث كثيرة في بر الوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما، وحذرت من عقوقهما أشد التحذير. ومن الأحاديث ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال له: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. وعن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال له: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. رواه ابن ماجة والحاكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نساؤكم. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. والعقوق للوالدين من أكبر الكبائر. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السيدة والسادة، أسعد الله صباحكم بالخيرات. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عناوين السابعة والنصف. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي المدير العام لصندوق النقد الدولي. عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يعزي اللواء أحمد سعيد بن بريكة في وفاة أخيه، ويعزي الدكتور فؤاد بن الشيخ أبو بكر والعميد فهمي بلكديش في وفاة والدتهما. عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يعزي في وفاة الباحثة ليلى غانم ويشيد بإسهاماتها الثقافية والإعلامية. عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مديرا عاما للهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت، ويشيد بجهود مكافحة المخدرات بساحل حضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يؤكد دعم السلطة المحلية للفنانين والمبدعين، ويشيد بإنجازات الفنانة رشا الحداد، ويوجه بتكريم المبدعين ودعم البنية التحتية للرياضة. عضو مجلس القيادة الرئاسية العرادة يتفقد سير الأعمال الإنشائية في مطار مأرب الدولي. وزارة الإعلام تنعي الإعلامية والباحثة ليلى عوض غانم. وزير الصحة يفتتح مركز القلب الخيري بعدن ويدشن المخيم الخامس لجراحات القلب والقسطرة العلاجية. وكيل حضرموت الجيلاني يشهد تخريج 69 خريجا من طلاب أربطة التربية الإسلامية والمراكز التعليمية والمهنية بساحل حضرموت. مستمعينا الكرام، من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الأحد. تفاصيل أوفى لتلك العناوين في سياق نشرة التاسعة بإذن الله تعالى. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

خير يا أحلى.

صلوا السخيم. وقال الشاعر: هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم وصالا وتزرع في الضمير هوى وود وتلبسهم

وكيفية حلها. أن نفتش عن الموجود السليم للعلاج لتلكم المشكلات، إن أنه من الثابت أن أكبر عقدة في التعامل السليم مع المشكلات تكمن في العثور على منهج ملائم لطبيعة المشكلة. ويمكن للمرء أن يعود إلى أصحاب الخبرة ليسألهم ويستفيد منهم.

دراستي فإنه يسلك أساليب عديدة في تحفيزه، والأهم من هذا فهناك أيها المستمعون الأكارم أن يطلب صاحب المشكلة العون من الله سبحانه وتعالى، وأن يتضرع إليه ويلح في الدعاء ويتصدق بنية تفريج الكرب. نعم، العمل الجاد والمدروس بهدف تجاوز المشكلات

خساره أنه يبدو رهينا ليس يخفي قلبه عن الشجون. هذه آهاته تبكي العيون، مزقت أحشاءه عمرا حزينا. ناح فجر ذاك العهد الثمين، صاغه جهد التقاه العاملين. كيف لا يبكي ثراء تلك المدينة؟ كيف لا تبدي مآقيه الحنينة؟

الشروق. إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

معاشر الصباح، يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حرام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، صباح الخير. يوم جديد وصباح جديد أطل علينا وأتينا لكم مع بداية أسبوع جديد بعد أن قضينا إجازة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت. عدنا لكم اليوم بثوب جديد في هذه الأيام الجديدة وفي هذه السنة الجديدة، فدائما تتجدد اللحظات وتتجدد أيضا العبارات. أتينا لكم اليوم بنشاط وحيوية، وإن شاء الله تكونوا أنتم نشيطين مستمعين الأعزاء، وكل من هو ذاهب إلى عمله أن يكون جاد ومجتهد في عمله، فهكذا هي الحياة، دائما نشاط وعطاء. فصباحكم جميل اليوم، ودائما يا حضر الموت صباحاتك أجمل.
1: وتتجدد تحياتنا لكم مستمعينا الكرام عند الصباح، عند قدوم الصباح، وفي موعدنا المحدد نأتيكم لننثر لكم من عبارات الود أجملها، نصحبكم خلال ساعة أثيرية نقول لكم في منعطفاتها كلها. صباحكم جميل وصباحاتك أجمل يا حضر الود.
0: أروى محمد بايزي تشاركني اليوم التقديم.
1: نعم، ومن الإعداد زميلي محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر،
0: ومن التنفيذ والإخراج أصحابنا في هذا الصباح الجميل أسامة عمر

0: إشراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: بدأت الإجازة الصيفية بعد عام دراسي مليء بالجد والاجتهاد، وحققنا من خلاله نتائج مشرفة.
0: ففي هذه الأيام يعيش الأبناء فراغا قاتلا وخطيرا، متعرضين لهجمات شرسة من لصوص الأوقات.
1: فالشوارع لا تربي، ومقاهي النت لا ترحم، والشاشات والجوالات لا تبني، والصحبة السيئة لا ترفق بأحد.
0: فعلينا أن نفهم الواقع وندرك الخطر، ونتحلى بكامل المسؤولية، ونؤدي أمانة التربية حقها.
1: أبناؤنا بحاجة ماسة لنا، علينا أن نشبع عواطفهم ونملأها ثقة وأمان.
0: كونوا لهم كل شيء حتى لا يطلبوا من أحد آخر شيء.
1: نعم، اهتموا بهم حتى لا تهتموا عليهم.
0: فمهمتنا لا تنتهي بالإنجاب، بل الآن بدأت.

ظهري انكسر والهم دودني لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما

0: الله يرضى عن أبنائنا جميعا ويرضى عنا مستمعينا الأعزاء الذين معكم ومع هذا الصباح الجميل في صباحاتنا الحضرمية عبر أثير إذاعة المكلا. والآن مع مثل شعبي حضرمي آخر ويقول اليوم المثل يا أروى.
1: نعم مثل أول مرة أسمعه طبعا. يقول عبر في عوشهم.
0: عبر في عوشهم. عبر أي مرة كسام في عوشهم، والعوش طبعا معروف هو كوم التبن أو الطين.
1: نعم أي أنه تغلب عليهم في المناظرة أو في ساحات المحاكم أو ساحات القتال.
0: نعم وهكذا دائما عندما يحين التغلب على أي شخص في أي مناظرة أو في محكمة أو في أي مباراة يعني.
1: نعم يكون اختاروا نعم منهم كوم كبير يعني، لكنه استطاع أن يتغلب عليهم أو أن يعني يتفوق عليهم.
0: نعم تفوق عليهم وعبر كسام يعني في هذا الكوم يعني وفي هذا الكم.
1: نعم
0: لكن يمكن هو بمفرده وتغلب عليهم في هذه المحكمة بحق يعني
1: طبعا. ربما يكون هو فرد أمام جماعة.
0: جماعة طبعا. نعم. هو أكيد يعني كل مثال هكذا شيء على أساس أنه واحد لكن عبر في هذا الكوم.
1: نعم.
0: في هذا العوش.
1: واستطاع أن يجتازه.
0: يجتازه.
1: بالفعل.
0: هكذا دائما إن شاء الله نجتاز الصعاب في حياتنا اليومية.
1: نعم وهكذا علينا أن دائما نتغلب على أي معوقات أو أي عوش في طريقنا ونتغلب عليه ونخترقه كالسهم.
0: نعم واليوم يقول مثلنا
1: عبر في عوشهم.
0: عبر في عوشهم.

0: هذه الرائعة المحضرية صديقتي في حبل جروان تتحدث عن مهنة شهيرة اشتهرت بها مدينة الشهر وهي صناعة السباعيات والصبيغات. وحتى ذكر محمد ذكر شيء طريف جدا جدا، العكافيل أو العكاكيل اللي هي الزينة التي تزين أطراف السباعية، وأيضا النيل التي يصبغ بها الصبايغ. إذا ما علمت في يد المغسلها ما يعتبر ماهر في عمله.
1: صحيح. ومثل ما أشرت يعني حضرموت عامة ومدينة الشهر خاصة تشتهر بصناعة السباعيات، والكثير من أبناء حضرموت يلبسون هذه السباعيات وهي من الزي الشعبي الحضرمي التقليدي.
0: وتعتبر حياكة يدوية يعني بأنواع يدوية.
1: نعم صحيح. وبمحضار ما شاء الله يعني كل شيء تناوله
0: خلت الزمان
1: يعني. وتناول هذه الأغنية عن صبيغة من
0: في حبل جروان.
1: حبل جروان يمكن هذا جروان
0: يمكن مشهورين بصناعة صبيغات وسباعيات
1: في الصباغ. والنيل العنصر الأساسي في
0: صباغة السباعيات. نعم. أو الصبيغات على
1: نعم صحيح.
0: نعم لأن اختلاف الصبيغة عن السباعية لها أسماء مختلفة.
1: نعم صحيح. ورائع جدا
0: جدا لحنا وكلماته الأداء أيضا يعني مكتملة الجمال.
1: الله يرحمك يا أبو محمد.
0: نعم.

0: صباح الخير يا حضرموت. ومن ضمن الخدمات اللي نقدمها في هذا البرنامج، نقدم الآن برنامج العيادات التخصصية بهيئة مشفى ابن سينا العام لهذا اليوم الأحد 21 من شهر يونيو 2026. في الجراحة العامة التخصصية يتواجد هذا الصباح الدكتور عادل الكندي في العيادة الباطنية العامة التخصصية، الدكتورة حنان بن حدية في القلب والإيكو التخصصي، الدكتور طيب بفضل في عيادة العظام التخصصي، الدكتور الروسي مختار في المسالك البولية، الدكتور لطفي البوري في الأنف والأذن والحنجرة، الدكتورة إيمان باللصقة في المخ والأعصاب التخصصي، الدكتور روسي ألم في العيادة الجلدية التخصصية، الدكتورة نجلة صقران في الأسنان، الدكتور زكريا بغفار في العيادة النفسية التخصصية، الدكتورة عائشة بن الشيخ أبو بكر في السكري التخصصية، الدكتور هاني باركود، وفي الأشعة التلفزيونية الدكتور سعيد بن دويس. والتسجيل لجميع العيادات صباحا عبر النظام الإلكتروني، ولا تعتمدوا أي أوراق لتسجيل المرضى على أبواب العيادات.
1: وبالنسبة لوقت مواقيت الصلوات لهذا اليوم في حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، صلاة الظهر عند 11:47 يقوم الأذان، ويؤذن للعصر عند 3:11. أما المغرب فيؤذن له عند 6:17، بينما يؤذن لصلاة العشاء عند 7:30. الفجر اليوم الغد بمشيئة الله تعالى يكون الأذان له عند 3:55. أما شروق الشمس فيكون عند 5:15 وتبدأ صلاة الشروق عند 5:31.
0: الوقت مر بسرعة.
1: نعم، وأتت لحظة الوداع.
0: لا نودع، ولكن نقول إن شاء الله نلتقي يوم الغد.
1: نعم، لنا لقاء جديد يوم الغد. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار الصباحية ليومنا الأحد. حررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية الزميل صلاح براهم، أقرأها أنا على حضراتكم محمد رويشد، وينفذها على الهواء مباشرة الزميل أسامة جابر، وإليكم أبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يعزي في وفاة الباحثة ليلى غانم ويشيد بإسهاماتها الثقافية والإعلامية. عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مديرا عاما للهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ مأرب العرادة يتفقد سير الأعمال الإنشائية في مطار مأرب الدولي. وكيل حضرموت الجيلاني يشهد تخريج 69 خريجا من طلاب أربطة التربية الإسلامية والمراكز التعليمية والمهنية بساحل حضرموت. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي برقية تعزية في وفاة الباحثة والإعلامية ليلى عوض غانم التي وافاها الأجل أمس في جمهورية مصر العربية بعد مسيرة حافلة بالعطاء الثقافي والإعلامي والبحثي، كرست خلالها جهودها لخدمة التراث الحضرمي وإبراز مكانة المرأة ودورها في المجتمع. وعبر عضو مجلس القيادة الرئاسي الخنبشي عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيدة وذويها ومحبيها، وإلى الوسطين الثقافي والإعلامي في حضرموت واليمن عامة، مشيرا إلى أن رحيلها يعد خسارة للمشهد الثقافي والإعلامي لما تركته من إرث معرفي وإسهامات نوعية في توثيق الموروث الشعبي الحضرمي والحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع. وأشاد الخنبشي بما قدمته الفقيدة من أعمال ومؤلفات قيمة أثرت المكتبة الحضرمية واليمنية، وفي مقدمتها كتاب عادات المرأة الحضرمية وتقاليدها الصادرة عام 2019 وكتاب الترويحة الصادر عام 2024، إلى جانب حضورها الفاعل في العمل الصحفي وإشرافها على صفحات شؤون المرأة في عدد من الصحف المحلية، وما عرفت به من التزام مهني ورؤية ثقافية رصينة. وأكد أن الفقيدة ستظل حاضرة في الذاكرة الثقافية بما قدمته من جهود مخلصة وبصمات مؤثرة في مجالات البحث والإعلام والتوثيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان. أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس قرارا رقم 83 لسنة 2026 قضى بتكليف الأخ محمد حسين محمد بن الشيخ أبو بكر مديرا عاما للهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 43 لسنة 2005 بشأن نظام الأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2007 بشأن التعيين في الوظائف العامة ولما تقتضيه المصلحة العامة. كما نصت المادة الثانية من القرار بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى أي قرار سابق، وعلى الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي دعم السلطة المحلية الكامل للمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية، وحرصها على توفير البيئة المناسبة لرعاية المواهب وتمكينها من الإسهام في إبراز الوجه الحضاري والثقافي للمحافظة وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والخارجي. جاء ذلك خلال لقائه أمس بمدينة المكلا الفنانة رشا الحداد ومدير مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن مسجدي، حيث اطلع على نماذج من أعمال الفنانة الحداد الفنية المتنوعة التي شملت الرسوم اليدوية والرسم بالرصاص والفحم والألوان والرسم الإلكتروني والشخصيات البورترية والكرتونية، إضافة إلى النحت الإلكتروني ثلاثي الأبعاد، مشيدا بالمستوى الفني المتميز الذي عكسته أعمالها والإنجازات التي حققتها الفنانة الحداد على المستويين المحلي والدولي، ومن بينها حصولها على الميدالية الذهبية للإبداع الدولي في مشاركتها بسلطنة عمان، مؤكدا استمرار دعم السلطة المحلية للفنانين والمبدعين وتشجيع المبادرات الإبداعية وفتح آفاق المشاركة في المعارض والملتقيات المختلفة. وفي الجانب الرياضي، ناقش المحافظ مع مدير مكتب الشباب والرياضة مستوى الأنشطة الرياضية في المحافظة والجهود المبذولة لتطويرها، مشيدا بالحرارة الرياضي الذي تشهده حضرموت وبالنجاحات والمشاركات المشرفة التي حققها أبناؤها على المستويين الوطني والدولي، مؤكدا أن تلك الإنجازات تمثل مصدر فخر للمحافظة والوطن عموما. ووجه الخنبشي بتكريم المبدعين من الرياضيين تقديرا لإنجازاتهم ومساهماتهم في رفع اسم حضرموت، كما استمع إلى شرح حول الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس حضرموت للألعاب الرياضية بمشاركة 11 لعبة على مستوى المحافظة والتحضيرات الخاصة بإقامة بطولة حضرموت الثقافية المزمع تنظيمها في مديرية تريم خلال شهر أغسطس المقبل. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بالجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت في مواجهة آفة المخدرات والآفات الضارة ودورها في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره. جاء ذلك خلال لقائه أمس القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الرائد والضاح بازومح، الذي استعرض مستوى أداء الإدارة والجهود المبذولة في ضبط قضايا المخدرات والتحديات التي تواجه العمل الميداني، لا سيما في ظل اتساع الرقعة الجغرافية وتنوع أساليب التهريب. وأكد الخنبشي أهمية تعزيز جهود المكافحة خصوصا في المناطق الشرقية وعدد من المديريات التي تشهد نشاطا لعمليات التهريب، مشددا على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية ذات العلاقة وتعزيز حضور حملات التوعية المجتمعية للحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة، موجها بتعزيز إدارة مكافحة المخدرات بالكوادر المؤهلة والاستفادة من خريجي كلية الشرطة والفنيين بما يسهم في تلبية الاحتياجات الفنية والبشرية. واطلع عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت على برنامج الفعاليات التي تعتزم الإدارة تنفيذها والتي تتضمن معرضا فنيا توعويا وأنشطة وبرامج مختلفة بالشراكة مع الجهات المعنية تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بما يعزز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الآفة وسبل الوقاية منها. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة مشروع مطار مأرب الدولي، مطلعا على مستوى الإنجاز وسير الأعمال الإنشائية الجارية في المدرج والصالات والمباني الخدمية والإدارية التابعة للمطار. وخلال الزيارة استمع العرادة من القائمين على المشروع والمهندسين المشرفين إلى شرح مفصل حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز في مختلف مكونات المشروع والصعوبات والتحديات التي تواجه يراجح سير العمل والخطط الزمنية المحددة لاستكمال الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة. وطاف عضو مجلس القيادة الرئاسي بعدد من مرافق المطار واطلع على الأعمال المنفذة في المدرج والصالات والمباني التشغيلية والخدمية، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الفرقة الهندسية والفنية والعاملين في المشروع. آخر خبر في هذه النشرة، شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني الحفل السنوي لتخريج دفعة الاعتدال الواعي 15 من طلاب أربطة التربية الإسلامية والمراكز التعليمية والمهنية بساحل حضرموت، بالتزامن مع إحياء حولية الفقيدين الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور والحبيب شهاب الدين بن علي المشهور رحمهم الله. وشهد الحفل بحضور المدير العام لمديرية غيل باوزير وديع جوبان تخريج 69 خريجا من رباط العطاس ورباط بحر النور وكلية الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية. وفي كلمته خلال الحفل نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، معربا عن سعادته بالمشاركة في المناسبة التي تجمع بين إحياء ذكرى عالمين من أعلام الدعوة والعلم والاحتفاء بكوكبة جديدة من الخريجين. وثمن وكيل المحافظة الجهود التي يبذلها الحبيب عبد الله بن حسين العطاس وإدارة رباط العطاس والجامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية في مواصلة رسالتهم العلمية والتربوية، مؤكدا دعم واهتمام السلطة المحلية بمثل هذه المؤسسات العلمية والتربوية الرائدة لما تؤديه من دور محوري في بناء الإنسان وترسيخ الأمن الفكري وتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار التاسعة انتهت، في ختامها تذكير بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يعزي في وفاة الباحثة ليلى غانم ويشيد بإسهاماتها الثقافية والإعلامية. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مديرا عاما للهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب العرادة يتفقد سير الأعمال الإنشائية في مطار مأرب الدولي. وكيل حضرموت الجيلاني يشهد تخريج 69 خريجا من طلاب أربطة التربية الإسلامية والمراكز التعليمية والمهنية بساحل حضرموت. ختام نشرة التاسعة، تقبلوا تحيات الزميل صلاح برام من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميلة مادلينا باكود من الإعلام الجديد، تحياتي قارئ النشرة محمد رويشد. شكرا على الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
2: الأعزاء المستمعون، ما زلنا متواصلين معكم في الفقرة الإخبارية وفيها تطالعون. حادث مروري مأساوي يؤدي بحياة 7 من شباب الشحر. شرطة السير تكشف أسباب الحادث الأليم على طريق الشحر المكلا. متابعات شكري نصر مرسال. في إطار برنامج صباح الخير يا حضرموت الذي أعده الزميل محمد بن الشيخ أبو بكر، كرست إذاعة المكلا حلقتها للحديث عن الحادث المروري الأليم الذي وقع على طريق الشحر المكلا وأسفر عن وفاة 7 من خيرة شباب مدينة الشحر، إضافة إلى إصابة أحدهم الذي نرجو له الشفاء العاجل. استضاف البرنامج نائب مدير شرطة السير بساحل حضرموت المقدم فيصل علوي اليزيدي الذي أوضح أن التحقيقات الأولية كشفت أن سبب الحادث يعود إلى خلل فني أدى إلى انفجار الإطار الأيسر لشاحنة كبيرة، ما تسبب بفقدانها السيطرة وانحرافها لتصطدم بالمركبة التي كان يستقلها الشباب 7. وأكد المقدم اليزيدي أن الحادث وقع أثناء توجه الضحايا من مدينة الشحر إلى مدينة المكلا، مشيرا إلى أن مثل هذه الحوادث تستدعي تكثيف الجهود في مراقبة الحالة الفنية للمركبات وتشديد إجراءات السلامة المرورية للحد من تكرار مثل هذه المآسي. تفاصيل أكثر نستمع إليها في حديث نائب المدير العام لشرطة السير المقدم فيصل علوي اليزيدي الذي أوضح قائلا:
3: أولا نحن نترحم طبعا على من وحد فهم في هذا الحادث، نحن طبعا فرحنا جدا بهذا الحادث، نحن طبعا رجعنا يمكن الساعة 10 أو 10 ونص قال مباشر بحول الحادث وانه في كثير من الضحايا، وانتقل مدير اداره شرطه السير العقيد معمر النجري مع فريق من قسم الحوادث وفريق برضه من قسم الحوادث غير بوزير وللموضوع وباشروا عملهم، وكنا نحن نتواصل عبر العمليات في هذا الموضوع، واتضح انه حادث فعلا يعني فجيع يعني أفجع القلوب كثير، يعني سبع ضحايا سبع، يعني هم كانوا جايين من اتجاه عبد الله غريب إلى اتجاه المكلة، والشاحنة كانت رايحة باتجاه عبد الله غريب، يعني تعرف خط العيون خط مستوي سيارة بسيارة رايحة، لكن إطار الشاحنة الأيسر تعرض لانفجار مما أدى إلى اختلال توازن الشاحنة في الخط، وحصلت عملية صادم طبعا وجه بوجه، يمكن شفتوا الصور يعني باص بوكسي صغير مقابل شاحنة وزنها فوق 40-50 طن، وعادها فاضية يعني ما كان محملة، طبعا سبعة وفاهم الله الله يرحمهم
4: الله يرحمهم
3: أهلاتهم، وفي شخص حالته حرجة نتمنى له الشفاء. نحن بحكم الإمكانيات اللي عندنا طبعا دائما نحن نشرح هذا الكلام، نحن ننزل كان معنا أسبوع المرور في 4 مايو تم افتتاح أسبوع المرور، والختام كان في 10 مايو وكتفنا العشر أيام هذه كان بالنزول، حتى كان احنا ونزلنا إلى كثير ونوضع موقف الشاحنات والنقل البري والنقابات، يعني دائما نحن في هذا الكلام انه لازم كل شخص يتفادي بمركبته حفاظا على سلامته وسلامة الغير في المسافات الطويلة وفي السفر، يتفادي اطارات السيارة، يتفادي الانوار، يتفادي الزيوت، يتفادي ويمشي يتوكل على الله والله الحاني، لكن انت تعمل بالاسباب وبالوقاية، طبعا في كثير ناس مستهترة وفي ناس كثيرة من ضبطة، ونحن اللي نضبطها خاصة بخصوص الشاحنات من الصبار

0: كان فيه فحص دوري سنوي وكان ممتاز صراحة. طبعا نقول فحص دائما اللي هو طبعا تستر اللي ما يقول مثلا بسيان السياسة يلزم، لكن صراحة للأمانة انه في ناس كثيرة يعني لا يمكن انه يشوف اي حاجة سيارته وانه يقبلها ومثلا بيغامرها مع اولاده، وانت عارف طبيعة البشر في اللي يصيب وفي اللي يخيب. ويجدك هذه الانظار الدورية وجد القانون من حفلة المستهترين دائما، ونحن دائما نهدى لهذا الموضوع. ونحن ان شاء الله بنرتب الاسبوع القادم ان احنا معاية النقل بالنسبة للنقل الجماعي اللي الباصات بالنسبة للشاحنات في اجتماع دوري لابد من فحص هذه السيارات او الباصات او المركبات بالذات الشاحنات الكبيرة. نحن انا بنفسي يعني شخصيا مثل يومك نائب مدير نشوف فنيا نزلت لجامعات ونزلنا لمدارس ونزلنا وفي جلساتنا وفي مواقعنا وفي صفحاتنا في الفيس. نحن دائما نتكلم بهذا الكلام، نحن دائما نقوله مش اخيرا دائما نحن نكررها انهم دائما لازم الناس لا يستهتر بالسيارات لا يستهتر انا قبل يومين يعني على طريق المفادفه بس تمشي في طريق خلف كان تمشي سياره قدامي يعني العادم اللي يطلع منها الدخان يعني أعمى الطريق أعماه يعني اضطرينا نتفاهم معه يعني كيف يعني بالطريقة اللي ممكن تسبب في حوادث يعني سيارة منتهية كيف وشلناها موجودة معانا داخل الهوش إلى يومنا هذا. لماذا لما يجي المهندس ويجي ضمانات وإنما نشوف السيارة تنزل؟ نحن دائما نتكلم السائقين برضو في حاجة بسيطة من جوال عمال يعني كارطة يعني دي المرة يمكن أكثر حوادث نسبتها الجوال.
1: نعم صحيح
0: يعني جوال مشكلة وانت تسوق وانت تقول ما لحظة برسل رسالة أو بقرأ رسالة والحاجة تجي لك خطف يعني في غمضة عين في لحظة انت ما تتوقعها. يعني نحن دائما نعيش الموضوع ده وعارفين ملابساته من جهل الناس. في ناس بيشيل لك بالنصرة في ناس بيشيل لك مرور الكرام، لكن هذا دورنا ان احنا نوصله. ان شاء الله اتمنى السلامة للجميع وان شاء الله ما نسمع اي حوادث باذن الله تعالى.
2: الى هنا مستمعينا الكرام وصلنا واياكم الى ختام متابعتنا الاخبارية. هذه تحياتي مروة صالح السفرة ولكم التحية من ادارة الاخبار والبرامج السياسية شكري نصر مرسال ومن التسجيل والاخراج لهذا اليوم عبد الله سعيد الساوي.
3: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير، مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين

Kahwa.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، استمعوا الآن إلى أحمد درويش بازياد في موشح بنقرع الباب.

نرجع ولا يدي خلية سبحان ربي وجل جوده فضله شمال يا اصحابنا للبرية ولا لجوده مثال بنطلب الله لي منه إله الشكية يصلح جميع العمال عسى بجاه النبي نظفر بشربة هنية فيها شفاء للعلال نمشي على منهج التقوى مع صدق نية في ساعفكم من بطال نذوق ما ذاقه أهل المعرفة والمزية من كل عارف وصال بلعنا ربي فاسكن الجنان العليا ندخل كم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون الأكارم، إن حق الآباء والأمهات على الأبناء لا يستطيع إنسان أن يحصيه أو يقدره، ولو استطاع الأبناء أن يحصوا ما لاقاه الآباء والأمهات في سبيلهم لاستطاعوا إحصاء ما يستحقونه من البر والتكريم، ولكنه أمر فوق الوصف، خصوصا ما تحملته الأم من حمل وولادة وإرضاع وسهر بالليل ونصب بالنهار في سبيل الرعاية المطلوبة من تنظيف وحماية من الحر والبرد والمرض والأحداث والأغيار، وتعهد لأحواله من جوع وشبع وعطش وغيره، وتحسس لما يؤلمه ويظهر في بكائه وتقبضات وجهه وحركات يديه ورجليه مما تشعر به الأم بحاسة الأمومة وحدها ولا يغني عنها في ذلك أحد. هذه هي الأم، لذلك جعل الله تعالى الجنة تحت قدميها، وجعل حقها على الأبناء ثلاثة أضعاف حق أبيهم عليهم، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. والوالدان من أرضاهما فقد أرضى الله تعالى، ومن أسخطهما فقد أسخطه، ومن برهما وأحسن إليهما فقد شكر ربه، ومن أساء إليهما فقد كفر بنعمته، وهما الباب الموصل إلى الجنة، فمن بر بهما وصل، ومن عقهما منع. لذلك أوجب الإسلام على الأبناء البر بالآباء والأمهات، والبر كلمة جامعة لكل خير، وقد حذر الإسلام من العقوق، والعقوق كلمة جامعة لكل شر، ونبه إلى أن مراعاة شعور الأبوين أمر واجب، وأن حقهما ليس كحق أحد من الناس، فإن أي كلمة أو إشارة تفيد تضجرا منهما أو من أحدهما تعتبر معصية ولو كانت كلمة أف. وأن الله تعالى لا يرضى عن الأبناء إلا إن بذلوا أنفسهم لآبائهم وأمهاتهم. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ومهما أذللت نفسك لآبويك فإن الله تعالى يحبك ويرضى عنك، والناس يكبرونك ويمدحونك ويجعلونك بينهم مثلا طيبا يضربونه لأبنائهم. وهذا عكس من يذل نفسه للناس، فإن الأعين تزدريه وكرام الناس ينفرون منه ويتحاشونه. فليعلم أن دمعة الأبوين بسبب عقوق أبنائهم يجعلها الله تعالى عليهم نارا، وذلك تكون نارا على ابن العاصي، وأن يتدعوة من الوالدين مستجابة. ومهما ظلم الأبناء آباءهم وأمهاتهم فإن غضب الله عليهم لا يفارقهم، وكنوز الدنيا كلها لن تنفعهم، ولا بد أن يلقى العاق لوالديه من أبنائه مثل ما فعل بأبويه، والله غالب على أمره. وقد قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكما أعلم بما في نفوسكما إن الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم والترمذي وعن أنس رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه قال له هل بقي من والديك أحد قال أمي قال قابل الله في برها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد وعن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال له هل لك من أم قال نعم قال فالجن الجنة عند رجلها رواه ابن ماجة والحاكم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه رواه أحمد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نساؤكم رواه الطبراني بإسناد حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبار أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة والعقوق للوالدين من أكبر الكبائر قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: إذاعة المكلا تقدم

0: المستمعين
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية.
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أيها المستمعون والمستمعات،
0: أيها الأصدقاء والصديقات،
2: رائعة حميمية اللحظات التي تجمعنا بكم جمعة كل أسبوع من أسابيع أعمارنا وأعماركم المديدة إن شاء الله تعالى.
0: فمرحبا بكم معنا بقدر ما تحمل مساهماتكم القيمة من عطاءات إبداعات بنات أفكاركم النيرة،
2: وأهلا بكم معنا بقدر اتساع صدوركم الرحبة من فيض كرم استماعكم إلينا.
0: هي نصف ساعة من عمر الزمن
2: نقضيها معا
0: تحت وارف ظلال دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين،
2: مع الكلمة الطيبة
0: والجملة المفيدة
2: والنغمة الطيبة
0: والأغنية المعبرة.
2: ومرة أخرى أهلا بكم،
0: مرة أخرى مرحبا بكم،
2: نزلتم مساهمين معنا أهلا
0: وحللتم مستمعين إلينا سهلا.
2: جمعة مباركة،
0: جمعة طيبة.

0: أصدقاء البريد
1: صديقات البريد
0: منفوة غرب المكلتات أولى مساهمات حلقة هذا الأسبوع حاملها إلينا ساعي البريد من أشقاء برنامجنا أصدقائنا وأصدقائكم المثابرين والدائمين خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد يقولون
1: الصباح هو أكثر الأوقات التي تحظى بالتحية والسلام ربما لأنه يمثل لنا تباشير بداية يوم جميل مشرق بكل معاني الخير والمحبة سائلين الله تعالى أن يجعل لنا ولكم في كل أيام أعمالنا في هذه الحياة الفانية خيرات مكفرة للخطايا وفاتحة للأرزاق مملوءة بالأجر مصحوبة بالعافية ومختومة بالمغفرة
0: ثم يقولون خالد وهيثم ومعتز في سياق مساهمتهم لهذا الأسبوع
1: الأصيل كطيب العود تفوح منه رائحة الطيب وإن مر الزمن عليه يزداد طيبا فيا الله يا من بيده تدابير الأمور افتح لنا ولأسرة برنامجنا هذا وأصدقائه وصديقاته ومستمعيه ومستمعاته افتح لنا ولهم جميعا أبواب الخير كلها واجعل في وجوهنا نورا وفي قلوبنا نورا واغفر لنا ولهم يا غفور بفضلك وكرمك يا عالم بما تخفي الصدور
0: ويختتم أصدقاؤنا أشقاء برنامجنا أبناء محمد أحمد الحداد خالد وهيثم ومعتز من فوة غرب المكلة مساهمتهم لهذا الأسبوع قائلين
1: نسأل الله تعالى لنا ولكم يا أصدقاء وصديقات بريد المستمعين وأفراد أسرته الكريمة إعدادا وتقديما وهندسة صوتية نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم جميعا راحة المتقين وسعادة المؤمنين ودعاء الصالحين وأجر الصابرين وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم إنه سميع مجيب
0: ومن غرب المكلة أصدقاء وصديقات البريد إلى وسط المكلة وتحديدا إلى حي الشهيد خالد فيها
1: وصديقنا من هناك ماهر عمر بو سبعة الذي يقول في مساهمته لهذا الأسبوع
0: إذا لم تزد على الحياة شيئا فأنت زائد عليها
1: ثم يقول ماهر
0: في مرحلة من عمرك ستعرف أن الاحترام أهم من الحب وأن التفاهم أهم من التناسب وأن الثقة أهم من الغيرة وأن الصبر أعظم دليل وأن الصبر أعظم دليل على التضحية وأن الابتعاد عن المشاكل بالصمت والتغاضي لا يعني الضعف بل يعني أنك أكثر قدرة على الاستماع على بل يعني أنك أكثر قدرة على الاستمتاع بحياتك
1: ثم يختتم صديقنا ماهر عمر بو سبعة من حي الشهيد خالد بن مكلة داعيا الله مبتهلا إليه يقول
0: اللهم أبعد عن أحبة البلاء والعناء وارفع شأنهم عاليا في الأرض والسماء وتولهم برحمتك في السراء والضراء وارزقهم العافية من كل بلاء واكتب لهم الفوز يوم اللقاء اللهم أرزقنا قلوبا تفيض بحبك ونعما تدوم بفضلك ولسانا لا يمل من ذكرك يا رب لك عباد ينتظرون فرجا فبشرهم وعباد يسألونك الشفاء فعافهم وعباد يرجون رحمتك فارحمهم اللهم إني أسألك لنفسي وأسرتي بريد المستمعين وأصدقائه وصديقاته ومستمعي ومستمعات العفو والعافية وجمعة مباركة علينا وعليهم جميعا
1: ونبقى وإياكم أصدقاء وصديقات البريد نبقى في حي الشهيد خالد وسط المكلة ولكن مع صديق برنامجنا خالد عمر زبير الذي كتب إلينا مستهلا مساهمته لهذا الأسبوع يقول
0: إن الكرامة وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب لله در أناس أينما ذكروا فطيبوا سيرتهم حتى وإن غابوا.
1: استهلال شعري طيب، طيبة قلبك وأصلك وفصلك، استهليت به مساهمتك لهذا الأسبوع يا صديقنا خالد زبير من حي الشهيد خالد وسط المكلا. ثم بعد ذلك ماذا تقول يا صديقنا خالد؟
0: أقول إذا لم تستطع تشجيع الآخرين فلا تحبطهم.
1: عظيم. ثم ماذا تقول يا صديقنا خالد؟
0: أقول استبشروا إذا رأيتم الكرب يشتد، واعلموا أن فرج الله قريب.
1: ثم ماذا تقول يا خالد؟
0: أقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
1: ونعم بالله، ونعم بالله يا صديقنا خالد. ثم ماذا؟
0: أقول إذا لم تعلم إلى أين تذهب فكل الطرق تفي بالغرض.
1: كلام جميل يا أيها الزبيري خالد بن عمر. ثم ماذا تقول؟
0: هون عليك فإن الله فارجها، فوحده ربي يدري مخارجها، وافرح لها إن اشتدت فشدتها علامة من الله إيذانا بفرجتها.
1: ونحم بالله مفرج الكروب ومجلي الهموم تبارك في علاه. ثم ماذا تقول يا ابن الزبير عمر الخالد بالمكلا حي الشهيد خالد؟
0: أقول عامد الدنيا يبتسم، إن بعد الليل فجر يرتسم، لا تقل حظي قليل، إنما قل هذا ما قدر ربي وما قسم.
1: وماذا يا صديقنا خالد؟
0: أقول اعتمد على عقلك في القضايا التي تهمك، وعلى قلبك في القضايا التي تهم غيرك.
1: كلام في محله يا صديقنا خالد. وماذا أيضا تقول؟
0: قد تأتيك السعادة دون أن تعرف السبب، ولكن تيقن أنها قد تكون دعوة من قلب محب، أو بسبب معروف قدمته لوجه الله وقد نسيته.
1: ثم ماذا تقول يا صديقنا من وسط المكلا خالد عمر زبير في مساهمتك لهذا الأسبوع؟
0: أقول في ختامها لأسرة البرنامج وأصدقائه وصديقاته ومستمعي ومستمعاته كافة، أقول مختتما: أسعد الناس حالا من سبقه ضميره إلى النوم كل مساء. وجمعتكم طيبة مباركة ومستمعات البرنامج ومستمعين الأعزاء والكرام وصديقاته والأصدقاء.

0: أصدقاء البريد.
1: صديقات البريد.
0: صديق برنامجنا من حي الشهيد خالد نديم سالم العيدروس كتب في مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
1: تتجلى قوافي القصائد العربية بكثير من صياغات قرائحها الشعرية التي تجسد مضامينها أبعادها المادية والمعنوية في عدد من إسقاطات الواقعية في سياقات حبكة تأليفها الشعري التي يكون لها عند المتلقي وقعها النفسي المؤثر إلى درجة إحساسه بأن شاعرها كان يتحدث في قصيدته هذه أو تلك معبرا عنه بلسان حاله.
0: ثم يقول صديقنا نديم: دوحة محبتنا وصداقتنا الأثرية الأسبوعية بريد المستمعين نديم العيدروس في سياق مساهمته هذه يقول:
1: وتتكرر هذه الحالة عند المتلقي في كل قصائد الشعر العربي المقتدر في قصائده العاطفية والوجدانية والهجائية والموضوعية جملة وتفصيلا.
0: ثم يختتم صديقنا نديم سالم العيدروس من حي الشهيد خالد بالمكلا مساهمته لهذا الأسبوع قائلا:
1: وللتدليل على ما ذهبت إلى قوله في سياق مساهمتي لهذا الأسبوع، اسمحوا لي أصدقاء وصديقات البريد أن أختتم مساهمتي بإحدى القصائد العربية التي لا ترقى إلى نفسي ذرة من شك بأن شاعرها يتحدث فيها بلسان حالي جلكم إن لم يكن كلكم، عندما قال بعض أبياتها: قد يعتلي ظهر الجياد ذباب ويقود أسراب الصقور غراب ويسود رجاف بمحفل قومه وعليه من حلل النفاق ثياب ويسود رجاف بمحفل قومه وعليه من حلل النفاق ثياب وترى الأسافل قد تعالى مجدهم والحر فرد ما له أصحاب ولكن ما يدني الفؤاد مرارة أسد وتنبح فوقهن كلاب.
0: صدقت يا صديقنا نديم سالم العيدروس من حي الشهيد خالد بالمكلا، ولله در شاعر هذه القصيدة التي يكاد من خلالها أن يتحدث بلسان حالنا في كل بيت من أبياتها التي ضمنتها مساهمتك لهذا الأسبوع.
1: وشكرا لك يا صديقنا من حي الشهيد خالد بالمكلا نديم سالم العيدروس على هذه المساهمة القيمة.
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: نلتقي هذا الأسبوع بعد انقطاع أسبوعين صديقنا من الحارة بالمكلا الذي حملت لنا ولكم مساهمته لهذا الأسبوع حديثا شيقا شجيا بين الفل والورد في مناظرة شعرية ممتعة قائمة على الحجج والأدلة الدامغة. يقول فيها صديقنا مصطفى أحمد من حي الحارة بالمكلا يقول:
1: أغنية الفل والورد واحدة من روائع الفنان الراحل محمد مرشد ناجي رحمه الله، يتجلى فيها للسامعين خيال شاعرها الخصب وعبقرية تأليف الشعري ممزوجا بإحساسه المرهف وعاطفته الجياشة ونظرته الثاقبة، وقد أبدع في تلحينها وأدائها غناء إنه المرشدي الفنان الأديب الشجي الطريب محمد مرشد ناجي الذي لا يشبهه أحد ولا يشبهه أحدا من المطربين إلا إبداعه.
0: ثم ينظر صديقنا مصطفى أحمد من حي الحارة بالمكلا على أسطر ورقة مساهمته لهذا الأسبوع أبيات أشعار هذه القصيدة كما جادت بها قريحة شاعرها المبدع الذي يكني نفسه أبو ناصر. يقول صديقنا مصطفى:
1: قال بو ناصر المذنى فتش ورد نيسان في خدود الغواني أنس الفل يوم الورد للزهر سلطان حاز كل المعاني جوب الفل قال الفن لي والتفنان نشوتي ليل داني ما ترزف بعدي العصر في بعض الأحيان كل عاشق شراني جوب الورد قال اسكت ك كم فيك هذيان، خلي عنك التماني، لي بساتين في الجنة فسيحة وحيطان، يوم ربي عطاني كل عاشق من البصرة شراني بحمران، في مرش الضياني جوا بالفل قال الفن لي وتفنان، نشوتي ليل داني مسكني في خدود البيض من جنب الأذان، يشهدوني غواني انت يا ورد احمر ليس في الحمرة احسان، لي خلي عنك التماني شوف انا مكتسي طول الزمن وانت عريان، فوقك الشوق فوقك الشوق داني، كم يدع للذي يجناك في يوم اكوان، يصبح الدم حاني جواب الفل.

0: لا يخين ضمان ذا جرالي بينهم والهاشمي بات سهران لا قريب الأذاني.
1: ثم يختتم من الحرب المكلا صديقنا مصطفى أحمد مساهمته لهذا الأسبوع عن هذا النص الشعري البديع يقول:
0: ما روعة هذه المناظرة الشعرية التي بين الفل والورد كما جادت بها قريحة الشاعر أبو ناصر وزادها تجليا إبداعيا لحنيا وغنائيا عبقرية محمد مرشد ناجي الفنية التي جعلت منها تحفة نادرة من تحف موروثنا الغنائي تباهي بها مكتبتنا الموسيقية الغنائية التراثية كل مكتبات الموروث الموسيقي الغنائي العربي بل والعالمي.

0: أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات،
1: أصدقائي البريد والصديقات،
0: على المحبة التقينا
1: وعلى المحبة نودعكم،
0: على أمل أن نلتقي بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
1: فمن الآن حتى ذلكم الحين
0: نترككم في حفظ من لا تضيع ودائعه.
1: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
0: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
1: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم،
0: مروى صالح السفرة التقديم،
1: أسامة عمر جابر التنفيذ والإخراج.
0: إلى اللقاء.

الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه، ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. الحويف برنامج أسبوعي

0: أعزائي بضيافتني الأستاذ جلال عوض محجوس التربوي الجدير وأيضا الباحث في شؤون التاريخ والتراث. أستاذ جلال أهلا وسهلا فيك.
1: حياكم الله.
0: أستاذ جلال عندي سؤال بس أنه دام أنه لكل أسرة لها مشترك خاصة كيف
1: طبعا هنا خصوصيات خصوصيات ومقامات طبعا للأسر. معنى الأسر لها منازل, في ناس عوام معنا
0: عامة الناس
1: وفي ناس مقامات في الجانب التجاري في الجانب الاقتصادي في جانب العلم
0: فهم
1: خصوصيات كل واحد له مشترحته ويوفر لها كل
0: سبل الراحة يعني.
1: سبل الراحة ويهيئ لها الأجواء وهي تأتي طبعا بأداء غير في الكلام بهذا الشكل.
0: حتى كانت يجيبونها الحلويات
1: طبعاً,
0: يعني في صوت كنا مثلا
1: هذا الدقع يسمونه أهل المكلة فيه ما لدى وطاب في من الأكل
0: بعد صوت الحنة يصير سفرة للمشترحات خاصة فيهم
1: طبعا أيوة.
0: فيجتمع في غرفة واحدة وما حد يدخل عندهم, لهم العصائر ولهم الماء البارد ولهم وغيرها
1: من
0: وما لدى وطاب عشان تعطي أكثر يعني.
1: طبعا هذا موجود في مدينة المكلة, هذا الدقع موجود ماشي في صفته مغز وايك يقع من أحسن ما يكون ريض الدقع. هذا عادي من زمان
0: بس اندثرت أستاذ جلال في الوقت الحالي
1: خلاص دحين نحن كله سفري الآن زواجاتنا كلها في القاعات وتخلينا عن الشراع تخلينا عن الطباخة. الزواج كان في يوم الطباخة يا أروى, الحافة عن بكرة أبيها موجودة من ساعة 2 بالليل, اللي يذبح يذبح واللي يقطب البصل واللي يقرشه واللي يعمل 1 2 3 واللي يخرج يشيل الرز يمرسونه في البحر. شفت كلامي؟ وكلهم عند الطباخين, هناك طباخين يأتون من الفجر يعلقون النار يطرحون اللحم واللي يلقي المغاضيف ويلقي 1 2 3 ويجهزون الكور للزفة بعدين ويطرحون لحبة سجارة كده ويدخلون بعد المشترحة في زفة الكور. فالناس كانت موجودة, معناه حراك مجتمعي فرايحي جميل. الصغير والكبير كان يترقب مراسيم الزواج حق أهل حافته, من بيتزوج قال في الحافة فلان وفلان وفلان يحسبون له حساب. معنا الناس كانت متآلفة ومتحابة ومتآخية, شفت كلامي, ومتقاربين ببعضهم البعض. الآن نحن فقدنا نسبة كبيرة من هذا الفرح. خلاص صارت العدي, صارت الفلوس هي كل شيء, خلاص خلينا بالفرح من بيتنا إلى بيت آخر يبعد عن بيتنا 3 كيلو 4 كيلو إلى قاعات,
0: إلى
1: والقاعات يشوبها الأشياء الكثيرة
0: بعض الأشياء الغير مستحبة.
1: بالضبط. استغنينا عن الفرح, الطباخة يأتي جاهز. هيبة الزواج, هيبة الزواج وفرح الزواج عندما يكون الطباخة تحت بيت العريس وتتكافل الناس تقرب وتغرف وصياح أمسك وترحيب بالضيوف وتقديم لهم التسهيلات, اللي يقرب الماء واللي يقرب التباسي واللي يغسل واللي يعمل. ناس كانت متكاتفة, أنا ناس كانت متكاتفة. للأسف هذه العادة المفروض نحن نتماسك
0: إنها تستمر صراحة.
1: طبعا لكن خلاص
0: الحين وصلنا لدرجة
1: كل عصر
0: يسجلها لبعض الناس اسمعهم يقولون لهم هالفلان مدعونة أحسن, لربما الظروف الحياتية هي أصلاً أثرت عليهم, ولربما يعني نحن نفضل إنه تكون هناك لما جارك وقريبك ومعرفينك يتم دعوتك في زواج, إنك تكون متأهب لحضور هذا الزواج حتى لو كانت مناسبة واحدة من مناسبات هذا العرس.
1: وبعدين تتكلمت عن المداد بخصوص النساء, في الرجال هناك في ليلة سهرة الحنة مداد بطريقة آخر يسمونه الطرح.
0: نعم.
1: عندما يسجع الفنان بمرة ضبيون خلاص تقوم الناس المدعية يقدمون المساعدة للعريس, اللي يقدم دينار واللي يقدم دينارين واللي يقدم 5 دنانير يعطونها يا هبة, ما مساعدة له ومساندة لتخفيف المعاناة وتسانده في التزاماته.
0: وحتى دحين لما يقولوا الكلمة بالمزاح يعني إذا لك فلوس عند حد أو مستحق في مكان معين وتشوف صاحب المستحق هذا والمسؤول عنه يمر عندك تقول له مرة ضبيون عشان بس بغيته
1: يجيب. الناس هي تعودت من هذا الشيء معناه مرة ضبيون
0: خلاص علامة مسجلة لعملية الطرح.
1: نعم. بالنسبة للرجال المرافقين المراسيم الحرمة المدعية هذا تكون مرابطة مع أهل العروس في كل مراسيم.
0: في كل مراسيم.
1: والرجال هذا مرابط مع أهل العريس في مراسيم الرجال.
0: إيش تسوي المرأة المدعية هذا في؟
1: هذا المدعية من العريس تصلي على النبي. في الدقاقة قصدي في صوت الحنة.
0: نعم.
1: في تقديم استقبال الضيوف الدبعة
0: نعم.
1: ما شفت كلامي ترافقهم عن مين تقولون إلى أهل العريس معناه هي تكون مرابطة
0: يعني مرابطة للعروسة في ظهورها يعني للصلاة على النبي وذكر الله.
1: أيوة. استقبال التبعة
0: واستقبال التبعة من أهل العريس.
1: أيوة.
0: وأيضا
1: وفي مراسم الفرح حتى في الشرع داخل تصلي على النبي
0: كل شوية تصلي على النبي اللهم صل وسلم عليه. نعم صحيح
1: بركة كانت في الزواجات
0: صحيح
1: فيها الذكر الطيب فيها الذكر الحسن فيها تنفيس ترويض للنفس. والرجال كان كذلك يخرج بالعريس من داره إلى المخدرة ويتم مرابط بعون في المخدرة وهو اللي يفتح المعشرة حق الفلوس حق الطرح
0: حق مرة ضبيون
1: حق مرة ضبيون. أيوة. نعم. بهذا الشكل وهو اللي يقوم يتبع العروس في يوم الخدة إلى بيت العروسة
0: العريس.
1: أيوة. وبعد الصبح في يوم الصبح الفجر يقيمون العريس معنا بعد ما يدخل في يوم الزفاف.
0: أيوة.
1: الصباح هذا الرجل يشيل العريس معه.
0: أيوة.
1: من داره الى دار عمه دار العروسة. يبسطه اللي عند خالته
0: وعند عمه
1: فيعبر ويشله من دارهم الى ما دار العروس وهو يذكر النبي صلى على محمد صلى على محمد الناس تشرف في النوافذ في المطاليق.
0: نعم.
1: العريس العريس يشرفون يحيرون وهم ما يعرفهم. شفت كلامي فرحة. الناس كانت ما تفرح من فرحها وتحزن من حزانها فيعبر بيعبي يشلوا من حافة العبيد إلى حافة البلاد. مثلا أنا بهذا الشكل أنا أبوي من حافة العبيد يتزوج في البلاد معنا شلوا
0: من حافة العبيد ويصلي على النبي والناس كلها شايفة من الخلف ومن العواقب
1: وبعدين يرجعوا وبعدين بعد الزواج بيوم تتم عملية الزيارات اللي يسمونها احنا عندنا السريقة
0: خلاص
1: يوم يومين عند اهله بعدين تأتي النقيلة. النقيلة هذا خاصة بالأسرة في نطاق الأسرة. النقيلة معناه يتعارفون الطرفين من حيث الأقارب وصلة الأرحام. معنى يقولون له هذا عمها هذا خاله هذا أخوها من البو هذا أختها من الرضاع
0: يعني نعرفه أنه كل بيت تروح العروسة مع زوجها تعرف على أهلها
1: بالضبط
0: يعني اليوم عند أهلها بكرة عند أخوها عند عمها عند خالها عمتها خالتها
1: والآخر. فكل واحد يتعرف على الآخر وتتوسع رقعة الأسرة ومصاهرتها في هذا الجانب. بهذا الشكل
0: السرقة تكون بعد العرس
1: بيومين.
0: أول يوم بعد العرس يعني صبح اليوم ثاني يوم إيش يصير؟ بعضهم يصير عندهم مولد مثلا أو
1: بعضهم يلقون مولد
0: ويصير برضو مباركة شهر كامل
1: والمولد بعضهم يلقونه ليلة الدخلة عند العريس. إنه بحكم إنه ماشي عنده في اليوم هذا إلا الزفاف بالليل يعملون له مولد. والبعض يلقيه بعد الصبحة. بهذا الشكل فالمولد هي مراسيم اختيارية. انت تشتيه او ما تشتيه. فالبعض يعملوا في البعض ما يعملوا.
0: نعم.
1: وبعدين تأتي بعد الزواج بيومين هذا اللي قلنا لك شرحنا الزيارات اللي يطلقوا عليها السريقة وبعدين تأتي النقيلات. النقيلة هذا يطلبونها اقاربها. ومن اجل التعرف على
0: يصير ايش في النقيلة شرح مثلا
1: طبعا بعض يلقون شرح. يلقون شرح ويلقون غدوة معتبرة. يحضرونها الضيوف الجديد معنا دحين نقلها خالها ونقل معها صهورها وأعمامها وأعمام زوجها وأخوال زوجها مع عملية تعارفية هي أكثر ويعرفون توسع رقعة
0: الحافل اللي فيها الأسرة عمها أو خالها
1: اجتماعيا.
0: الحافل اللي فيها خالها أو عمها تتعرف على أهل العريس وتعرف برضو على العروسة نفسها وإلى آخرة. عادات هي طيبة جدا بس تناقصت في الفترة الأخيرة لربما بسبب الوضع
1: طبعا وهي تمشي لهذا. أيوة.
0: نعم.
1: بعدين في رمضان يا رمضان يختمون لها في شهر رمضان، اول رمضان اللي يبيلها زوجها ينقلونها اهلها لعندهم. التختيم كانت يقوم بو مشترحات وليس فرق شعبية كما هو موجود الآن في وقت الراهن. كان لا مشترحة تأتي بكل قوامها وبفرقتها متكاملة. يعملون لها تختيم، يختمون لها يا عروس بيض الله وجهك، من الكلام هذا والأزيج والمدح وال. رمضان الثاني إذا ربي رزقها بمولود ختموا لولدها. فكانت الحياة جميلة جدا في مدينة المكلا، وكان الزواج السلس ومرن، وتكاليفه تكاليف بسيطة رغم ان الامكانية الداخلية فيها الشحة. فالناس اعتازت لعوزة المد اللي هي المداد حق الزوجة والطرح حق الزوج، وهذا العادة ليست موجودة في المكلا فحسب، بل موجودة في ساحل ووادي حضرموت، بل هي عادة عربية أكثر من ما تكون حضرمية. هذا موجودة في
0: مصر، يعني متعارفة في جميع الدول العربية،
1: موجودة في بعض دول الخليج، موجودة في عمان، موجودة في واحد يقول لي في المغرب العربي. معنا دول المغرب العربي كلها، مصر قصدي الجزائر المغرب تونس ليبيا، موجود هذا فيها. أنا شاهدتها بعيني في مصر، في أرياف مصر، في العربي كلها، مصر قصدي الجزائر المغرب تونس ليبيا، موجود هذا فيها. أنا شاهدتها بعيني في مصر، في أرياف مصر، في البدرشين والفيوم، عادوا عندهم دفاتر. معنا عندما يلقي الطرح من فلان قالوا الباشا جلال عوض كم قدم، قدم 100 سي المية، عشان بكرة بعد لا يجي عندك الدور يفتح الملف، الملف هذا يكون محفوظ عند الأسرة. في عمان نفس الآلية موجودة، واحد يقول لي في المغرب العربي بنفس الموجود، معنا مدونة مدونة، وهذا موجود في ساحل حضرموت لا ما أنا غلطان، إذا ما أنا غلطان موجودة أعتقد يا في الغيل يا في شيء من المناطق الريفية موجودة. فهي عادة عربية داعمة اجتماعية، غرست فيها التكافل الاجتماعي، معنى التقديم يكون من يسر مش من عسر. ماشي عندك خلاص الواحد ما حد يعاتب على حد ولا حد داري منه طلعه من اللي خلاه الا اللي معد دفتر هذا اللي معد دفتر هذا انا
0: بينكشف
1: الموضوع. لكن عندنا في المكلا ماشي
0: اغلبهم ما يسوون
1: ما يلاقونها الا واحد اللي معه هديه صاحبه عزيز عليه يكتب اسمه في الظرف، بحكم انه مساعدته بتكون مساعده غير عاديه، يعرف انه وقف معه
0: من باب التآزر
1: والدعم الشكل. فالحمد لله هذه العادة موجودة، ونحن حاجة ما تطرقناها من العادات والتقاليد الفرايحية التراثية، أنني في يوم يزهون معنا يتباهون بالأخوال والأعمام والخالات ويأخذون طابع
0: الزهاء للاثنين للعريس والعروسة. كيف يتم
1: فيها مدايح
0: مدايح
1: معنى كل واحد يعتز بأهله، معنى يعرف الناس الحضور
0: أسماء
1: أن خالها قدم
0: مدح
1: خالها وما خالها واحد التوصيف يعطون للأسرة أمام الحاضرين، معنى ما قدموه لبنتهم في الزواج. في كلامي أيضا الخيبعان على فطنه، الخيبعان هي من الآلهات التي كانت موجودة قبل الإسلام.
0: أيوة.
1: والخيبعان هو إله الشر والحسد، ويتغنون بالحضارة في زواجاتهم
0: للتعود منه أو
1: للتعود. ولكن هذا الخيبعان نغمته من منطقة لأخرى تختلف، ولكن الخيبعان المادة من حيث المتعارف عليه واحد موجود خيبعان في سيون في الوادي بشكل عام، في الشحر في الغيل الخيبعان موجود، لكن نغمة أداءه ولحنه من منطقة إلى أخرى تختلف.
0: طب بالنسبة للخيبعان ما يكون في أي وجبة من الوجبات حق العرس في صوت في الزفاف أو صوت الحنة للعروس؟
1: لا هم يشلونه في صوت الحنة أعتقد، أو يشلونه في ما في الزفاف، الزفاف هذا كده
0: سريع.
1: وأيضا حول إله. هاي السرحة ما في حالة مليلة يا حالة. شفتي؟ وهذا من الآلهات التي كانت
0: الوثنية زمان،
1: الوثنية موجودة قبل الإسلام،
0: وحول هذا
1: وإله سين وذكروا الشعار في كثير من أغانيهم. شفت كلامي؟ فهذا تمارس في عندنا في المناسبات الفرايحية في حضرموت هذا الخيبعان، وتعرفت عليه أنا في كثير من المناطق، وسبحان الله كل منطقة لها نغمتها
0: تختلف عن
1: اللحنية في أدائها. هذا هو الزواج، وهذه العادات والتقاليد التي كانت سائدة في مدينة المكلا اللي نعرفه واللي عايشناه واللي شفناه نحن عن قرب بهذا الشكل. والآن تخلى عنه المجتمع كله، هذا ما بقت إلا الآن المخدرة. برغم أن المخدرة كان الزمان فيها النوع من الحيوية والنشاط والفرح، والفنانين اللي كانوا موجودين في ذلك الفترة زمان
0: في المخدرة، أول شيء يصير منزال للعريس. أول شيء يصير منزال للعريس من بيته،
1: من بيته
0: لين موقع المخدرة
1: طبعا.
0: يكون فيها هزيج أو أغاني محددة
1: طبعا،
0: وخلية فرقة خاصة برضو
1: طبعا. هم يخليون بالعدة، العدة تخري قبل العدة، تحصلهم بعضهم يلقون لك استماع زربادي يخري، وبعضهم يشيلون لك عبيد الحر مع التناصير والهوكة والتناصير يشلونها، وبعدين تأتي العدة، معنى يخرجون من بيته إلى من داخل المخدرة وخلاص. وبعدين السلام الاستماع للمخدرة دوق، ناس كانت دويقة تخري تجلس تسمع النغم، سواء كان من فنان محمد جمعة خان أو من الدكتور عبد الرب إدريس أو من كرامة مرسال وما قبلهم كانوا.
0: اسمع فنانين. أنه في أغنية يا أستاذ جلال تبدأ بداية المخدرة في وقت خروج العريس من بيته والفرقة العدة أو غيرها من الهزيج اللي تقام في وقت هذا، يكون هناك في المخدرة داخل المسرح في أغنية تتم، أغنية الشيبان أو إيش من أغنية تكون رزينة كده.
1: هم دائما الافتتاحيات للمخادر تكون بمقطوعة ومغنية من التراث، ويكون نمطها رزين ولها من الكلام الجميل ما فيها من الكلام الجميل. أنا ما أحفظها صراحة، ولكن هي دائما تأخذ مقطوعة، ساعات يكون أخذوا مقطوعة لأم كلثوم. أيوة معنى افتتاحية
0: تكون أغنية رزينة.
1: أيوة بهذا الشكل مقطوعة، معناها هي عملية تمهيدية إلى أن يدخل بعدين الفنان في مسرح، في جو المسرح معناها. والشيء الجميل عندما يقرأ الفنان رغبة الجمهور الحاضر في اختيارات أغانية. فناس كانت دواقة أيام محمد جمعة خان مثل ما تكلمت، أيام الدكتور عبد الرب إدريس ابن المكلة وابن حافة البلاد وحافة العبيد، ولاعب رياضي قد سبق وأنت تحدثت عنه، وكانوا فنانين موجودين كثر، كرامة مرسال
0: سبيت كندارة،
1: أيوة مفتاح سبيت كندارة،
0: مفتاح سبيت نعم،
1: وبنبريك من الشحر والفنانين المنقولين من الشحر والغيل. وما شاء الله تبارك الله كانت المكلة زاخرة بالموروث الفني.
0: ننتقل من الأغنية الرزينة إلى الأغاني المختارة من الاستقراء رغبة الجمهور،
1: هذا أهم حاجة، الاستقراء
0: اللي زي ما يقولون اللي يطرح للمخدرة سلاها وجوها
1: الاستقراء هذا يعود إلى الفنان
0: بذكائه
1: طبعا،
0: وبرضه بجمهوره كل زي ما هو مشترح لها جمهور الفنان له جمهور
1: طبعا طبعا. والفنانين كانوا يستقرون الواقع، يشوف ايش الان المطلوب،
0: والمخدرة الجميل
1: كان يعطي حيوية
0: للجمهور
1: وللعريس كمان، في ان تكون مخدرته مخدرة مميزة
0: صحيح. وبرضه انه كل من يقدر انه يحضر احيانا مش مدعي وله من اهل المخدرة
1: طبعا، لا
0: موجود يحضر
1: هذا المخدرة يجونونها
0: ويقدمون معشرة الشاهي استجد.
1: ايوه طبعا، كان الدوق في المكلة يأتون من الديس من الشارع وكل مكان ناس حاضرين مشان يستمعون، دواقة هدوء رواق موجود، كان في دوق. الآن يبغى الفنان يغني واللي يتصابط يتصابط اللي
0: حتى بعض الاداه الجميله تحصلها موجوده في المخدر حاليا. نتمنى يعني اندثارها وبعدها او التخلي عنها. بعض العادات الدخيله الموجوده في المخادر لدرجه ان البعض بدل انه ما يسوي مخدر يبتعد، يفضل انه ما يسوي مخدر.
1: بس طبعا الان المراسيم يا ست اروى تغيرت ولكن هذا من صلب
0: تراثنا وعاداتنا،
1: هذا من صلب السلطه المحليه في البلد، ثقافه جمعيه فنانين حضرموت.
0: تقصد انه أيوة يقوموا على مثل الاشياء الدخيله،
1: الثقافه الدخيله. الان نحن استوردنا الثقافات الدخيله على مجتمعنا للاسف الشديد، صرنا نعاني فيها. وما نشاهده الان في وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من العادات والتقاليد الحضرميه، سواء كان في ايام رمضان في شهر رمضان في الخطومات او في المناسبات الان الفرايحيه، سواء كان في زواج او غير زواج، معناه في ثقافات دخلت علينا خلت باعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا. المفروض هذا يفرض وهو الواقع الان تغير على قولش، لكن لابد من وضع هناك أسس.
0: إذا وضعت القواعد والعقوبات أكيد بينتظم العمل.
1: ما يصير
0: بينتظم العمل. وأيضا استجلال بالنسبة للمخادر يعني بنتوسع شوية فيها بالنسبة زي ما قلت لك إنه تمر الغرش حق الشاهي أو القوارير الشاهي موجودة، كمية كبيرة موجودة في مكان محدد، يكبون في المعاشر الكبيرة الفناجين حق الشاهي وتم توزيعها. بعد كده تي فترة التهنئة للعريس وتقديم الهدايا وغيرها لين توصل مرحلة حنة العريس داخل المخدرة، وبعد كده ينتقل إلى
1: الشاهي. أيام المخدرة ما يعبر إلا بعد الطرح،
0: يكرمون الحضور اللي أكرم.
1: لو مر الشاهي قبل الطرح يعرف الجمهور إنه ما في طرح.
0: ماشي طرح.
1: وهذا شيء فيه مؤشر، معنا يحس معنا مكيفين بهذا الشكل. هذه المعشرة الكبيرة الطويلة العريضة موجودة في ساحل حضرموت وواديها، لكن في الوادي موجودة أكثر تنظيم. الان مع الافتتاح الزنجبيل الاوفرتين الحمري
0: البخاري
1: من معنا خمس انواع في المعشر، يبقى ما اللي بغيته شله
0: اللي
1: وسط روقان. الناس في المسرح جالسين ما حقين، فهناك في هذا اللي عندنا نحن في المكلة اللي وقف هذا فوق المخادر ما تشوف حتى اللي يرقص ولا تشوف، لكن في غير في الشحر في ساحل حضرموت بشكل عام والوادي الناس كلهم يفترشون الأرض وكل مجتمع له خصوصيته نحن نقول، ولكن نحن نأمل من الجهات ذات العلاقة في مدينة المكلة أن تعيد ولو شيء يسير من عاداتنا وتقاليدنا في هذه المناسبات العرائسية التي تأخذ طابع المجتمع بعفويته بتماسكه بثقافته. نشتي تعود المخادر، تعود الوجبات حتى إلى الشراع يعيد. نحن الآن في شباب عندنا في حافة العميد منتدى عمل شراع متحرك معنا ثابت، كانت خففوا على الناس المبالغ الباهظة
0: للصلاة،
1: بدأوا الآن يشتغلون فيه ويعملوا خيمة كبيرة مكيفة بكافة محتاجاتها من شأن الواحد يتلمس خوه، لأن الناس مش كلهم قادرين على
0: القاعات. هذا يعني خاصة بالحافة نفسها وأيضا
1: فهي هي بتزواي وفرحه وقيمته في إطار بيئته.
0: جميل جدا استجلال فعلا، انه لما تحس بنجارك فرحلك واخوك والاعراس والمناسبات هذه. نتمنى ان تكون قد وصلت المعلومة للجمهور المستمع باذن الله.
1: ان شاء الله نحن حاولنا بقدر المستطاع ان نعطي الصورة الجميلة والطيبة لما هو كان جميل في حافة البلاد ومدينة المكلة بصورة شاملة بما شاهدناه.
0: نعم.
1: وما سمعناه.
0: ما سمعنا. والتناقل أيضا من أهل من المعاصرين. أعزائي المستمعين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كونوا بخير دائما، إلى اللقاء.
2: الحويف. برنامج أسبوعي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المقلة صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم اجتماع لجنة المناقصات الرئيسة بالمحافظة بحضور وكيل حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني وأعضاء اللجنة لمناقشة عدد من المشاريع الخدمية والتنموية المدرجة ضمن خطة المحافظة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المقلة مع وفد برنامج الغذاء العالمي آلية توسيع التدخلات الإنسانية والشراكة مع مشاريع البرنامج خلال لقاء جمعه بنائب المدير القطري.

0: وانتالي تجي سالي ما تبالي عندي الغلط كله لك يا محب محسوب بعيش في قربك
1: مرتاح يا محبوب
0: عندي الغلط كله لك يا محب محسوب

0: إذاعة المكلا تقدم ملفات ساخنة. ملفات ساخنة تديرها أسبوعيا آية محمد بن وبر، يخرجها هندسة صوتية أسامة عمر جابر.
1: مستمعينا، نرحب بالمحامي المختص القانوني بمكتب الهيئة العامة للأراضي الأستاذ عمر بمخشب. أهلا بك معنا أستاذ عمر، حقيقة وتواجدك هنا شرفتنا في برنامج ملفات ساخنة.
2: أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام. أنا أتمنى أن نقدم ما تجود به من لدينا من معلومات حتى يتلقى المستمع الفائدة المرجوة بالقدر الذي نعلمه، وبإذن الله أن نقدم مادة سمعية مميزة ويستفيد منها المستمع الكريم. وشاكرين تعاونكم واهتمامكم بتلك القضايا التي هي حديث الساعة وحديث المجالس في الوقت الراهن.
1: الله يحفظك. بداية أستاذ عمر، أنت يعني كمختص قانوني بمكتب الهيئة العامة للأراضي، طبعا وتحدثنا عن المشكلات والشكاوى التي تأتي إليكم فيما يخص المالك والمستأجر، بحكم أنه يعني موضوع حلقتنا عن هذا الأمر. إيش هي أبرز المشكلات والشكاوى فيما يخص هذا الأمر التي تصل إليكم؟
2: أولا أستاذ آية، فيما يخص الشكاوى التي تتعلق ما بين المالك والمستأجر، نعم، تكاد لا تكون هنالك شكاوى تقدم إلى مكتب الهيئة بهذا الخصوص، لأن هذا الأمر هو متعلق ما بين مالك العمارة، ومالك العمارة يبرم عقد ما بينه وبين المستأجر، ومكتب الهيئة في منع عن هذا الأمر، حيث أن العلاقة التي تقام ما بين مالك الأرض اللي هو مكتب الهيئة العامة الأراضي وما بين المنتفع هي علاقة انتفاع بمدة زمنية تبدأ منذ نشأ العقد ودفع الأجرة، وهذه العلاقة هي تكاد تكون علاقة متزنة وتتصل بالاستمرارية ولا يشوبها شائبة. الإشكالية تكمن هي ما بين القضايا الخاصة التي تقع ما بين مالك العمارة وما بين المستأجر، وهذه الإشكاليات تكمن أو أبرزها هي المشكلات التي تتمثل في غياب العقود المكتوبة أو ضعف صياغتها ورفع الإيجارات بصورة مفاجئة وتأخر السداد والخلافات حول الصيانة والخدمات العامة التي تطرأ على العين المؤجرة، إضافة إلى النزاعات المتعلقة بالإخلاء، وكثير من القضايا تنشأ بسبب الاتفاقات الشفوية وعدم التوثيق للحقوق والالتزامات على كل طرف بشكل واضح منذ البداية.
1: نعم طبعا، نحن أو ممكن نقول من خلال يعني ذهابي إلى اتحاد النساء أستاذ عمر، تقابلت مع المساعدات القانونيات، قالوا إنه في نساء تمام يأتون إليهم إلى اتحاد النساء يقولن إنه هناك مثلا مشكلات تحدث ما بينهم، هن كمستأجرات مثلا، هن وعائلاتهن مع المالك، فقالوا هذه القضايا يحيلونها إليكم أنتم، إليك يعني أنت المختص القانوني. نعم
2: نعم أستاذ آية، فيما يخص الإحالة التي تحدث في اتحاد النساء فنحن نعمل كمستشارين للاتحاد في المشروع.

0: بطلب الاستشارة في حال تقدم المالك بطلب الإخلاء. وبالنظر إلى العقود التي أبرمت ما بينها وبين مالك العمارة نجد بأن العقد لا يزال ساري مفعول ولا يطرأ هنالك أي عيب ينشأ عن يتسبب في بطلان العلاقة التعاقدية، فهنا نرشدها إلى عدم الخروج أو إخلاء المسكن.
1: نعم.
0: وفي حال أن يتعنت المالك أو أن يقوم بأي إجراء من شأنه منع المستأجرة من الاستفادة من العين المؤجرة، فهنالك رتب القانون بعض المسؤوليات وبعض الجزاءات التي تترتب على هذا الأمر، نرشدها ونعطيها الدليل الكافي ونحيلها إلى البعض منها، نحيلها إلى المحاميات الموجودة لتقديم ولو الدعوة المكتوبة أمام المحكمة.
1: نعم، جميل جدا. إذا دور يعني كبير ومهم تقومون به أستاذ عمر فعلا في توجيه المسار، ممكن نقول يعني توجيه النساء، ممكن نقول صح التعبير، إلى المسار الصحيح، لأنه الجهل بالحقوق القانونية للشخص فيما يخص مثلا العين المؤجرة زي ما قلت وعلاقة المالك والمستأجر، يظلم فيها الشخص المستأجر عندما يجهل بحقوقه القانونية فيما يخص هذا الأمر.
0: نعم أستاذ آية. وإذا لا ننسى أيضا أنه في بعض الإشكاليات التي تحدث قد يكون الأجير أو المستأجر هو من يتسبب في مثلا إيذاء المؤجر، كان يقوم بالامتناع عن دفع الأجرة المحددة أو تأخير سدادها أو أن يقوم بإتلاف بعض الممتلكات التي تعود لمالك العين من بعض الأشياء التي هي غير قابلة للتلف.
1: نعم.
0: مثلا أن يقوم بإحداث أضرار بالعين المؤجرة تجعل من هذه العين غير صالحة للسكن بعد مضي مدة محددة، ويمتنع عن سداد الأجرة، وأيضا يمتنع عن الإخلاء، فيأتي المتضرر من الطرف الآخر، وأيضا نقدم له العون الذي نقدر عليه من تقديم الاستشارة التي تحول بينه وبين إحداث أي ضرر في عينه المؤجرة.
1: نعم، بالنسبة لخضوع الإيجارات لقانون واضح ومحدد أستاذ عمر، هل الإيجارات اليوم تخضع فعلا لقانون واضح أم لا؟
0: أولا بالنسبة للقانون الذي نظم علاقة المؤجر بالمستأجر،
1: نعم،
0: هو القانون الصادر بالرقم 22 لسنة 2006، وهو القانون الذي نشأ لتنظيم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر، وقد حوى في فصولها الكثير من التنظيمات التي تطرأ على هذه العلاقة التي تقوم ما بين الطرفين.
1: نعم.
0: ولكن من الناحية العملية أن مثلا بعض الأخوة يطلب في كثير من الورش التي حضرناها يطلب إلزام المؤجر بأن يلتزم بتحديد أجرة محددة وبثمن معلوم في بعض الأحياء. حقيقة لا يوجد هنالك أي نص قانوني يلزم مالك العمارة بوضع تسعيرة أو سعر محدد لأجرة العين، فبطبيعة الحال من منطقة إلى أخرى تختلف أجرة العين المؤجرة. وأيضا لا ننسى أن هذا الأمر يتعلق على أمر مهم وهو العرض والطلب، فمتى ما كان هنالك طلب للعين المؤجرة في السوق فبطبيعة الحال تزداد الكلفة، ولا ننسى تدهور العملة، ولكن لا يوجد هنالك نص صريح يمنع من زيادة الأجرة أو انخفاضها. وهنالك تعميم لا أستذكر رقمه بالضبط، ولكن تعميم صدر من محكمة الاستئناف بأن يتم الأجرة بالريال اليمني ومنع أن يتم التأجير بالعملة الأجنبية، وهذا أيضا لم يكن حل شافي وكافي للارتفاع الذي نشاهده ما بين الحين والآخر في كثير من المناطق، مما أدى إلى تضرر الكثير من المستأجرين.
1: نعم فعلا أستاذ عمر، فيما يخص هذه النقطة التي ذكرتها نلاحظ أنه فعلا هي يعني يحسبون هذه الأجرة، ممكن نقول أو زي ما نسميه نحن إيجار الشهر، نعم، لهذا البيت أو لهذه العمارة، فنلاحظ أنه هو أساسا يحسب بالسعودي فعلا، ولكن تحس كأنه تحايل على القانون من قبلهم.
0: صراحة شيء مؤسف جدا هو استغلال حاجة الناس سواء من مالك العمارة أو من المستأجر نفسه.
1: نعم.
0: ولكن حقيقة الأمر أن إذ نقف نحن بين الطرفين قد يتضرر منهم بسبب تصرف ما.
1: نعم.
0: فبطبيعة الحال مالك العمارة لا ننسى أنه قد دفع الكثير والكثير في هذه العين المؤجرة، والسوق التجاري يقول أن العقار الذي لا يرد قيمته خلال مدة معينة فهو استثمار فاشل. وبالنظر إلى تلك الإيجارات التي تحدد اليوم ولو أنها تضر بالمواطن، ولكنها لم تصل إلى أن المستثمر يجد أنه قد حصل على المكسب الوفير الذي يعود بقيمة العين المؤجرة الذي قام بإنشائها في تلك الأرض. ولكن

0: الحيلولة بين تلك الأمرين أحيث ولا ضرر ولا ضرار.
1: نعم.
0: فأن الإيجارات يجب أن تراعى وأن تراعى مصالح الناس وأن يقدم كل منهما تنازلات للآخر.
1: جميل. أستاذ عمر, بالنسبة للعين المؤجرة التي تتضرر من قبل المستأجر وبالتالي يتضرر المالك هو نفسه, كيف توجهون المالك في هذا السياق؟ كيف توجهونه؟ كيف يتعامل؟ هل يحق له مثلا أنه يطلب من المستأجر الخروج من المنزل؟ وطبعا وعندما تكتب مثلا هذا العقد, عقد الاستئجار ممكن نقول مثلا ما بين المالك وما بين المستأجر, ويحمل مجموعة من الشروط ومن ضمنها مثلا الحفاظ على المكتسبات المتواجدة في هذا المنزل, الحفاظ على المنزل بكل ما فيه من كهرباء وأدوات مثلا كهربائية وغير ذلك مثلا في كل ما يخص هذا المنزل. عندما الآن هذه العين المؤجرة تضررت من قبل المستأجر وبالتالي زي ما قلنا أنه المالك تضرر, طيب أنتم عندما يأتي إليكم المالك كيف توجهون, كيف يمكن أن يتعامل مع هذا المستأجر في هذه الحالة؟
0: أولا للحد من تلك الإشكاليات يجب أولا رفع الوعي لدى المجتمع بأن العلاقات التي تنشأ ما بين الطرفين يجب أن تكون مكتوبة وأن تتلافى جميع تلك الإشكاليات ببيان واضح من أن من حق المالك أن يطلع على العين المؤجرة ما بين الحين والآخر, وأن يطلع أيضا على أماكن التي قد تسبب ضرر على الهيكل البنياني كتسريبات المياه وما إلى ذلك التي تعود بالأضرار والأضرار الجسيمة ولو بعد مدة زمنية ليس بالقصيرة. فحقيقة المالك الكثير منهم يضع الشروط التي تكفل له هذه الحق, وهو القليل النادر الذي يجهل هذه الشرط. احنا امام نقول الطرف الاضعف في العقد وهو المستأجر, ولكن المالك غالبا ما يضع هذه الشروط. ففي حال وجود اي ضرر يتعرض له مالك العين المؤجرة من قبل المستأجر فمن حقه أن يلجأ إلى القضاء لرفع ذلك الضرر في حال عدم الوصول إلى طريق رضائي لتدارك ذلك الضرر ومعالجته.
1: المستأجر يدفع تعويض بعد ذلك؟
0: المستأجر إذا كان الضرر ناشئ عن سبب منه أو بإهماله.
1: نعم.
0: فيكون ملزم بإصلاح ذلك الأمر, ولكن بعض الأسباب قد تأتي نتيجة لقدم المبنى أو لتهالكه ولا يكون للمستأجر أي يد فيه, ففي هذه الحالة لا يلزم بأي إصلاحات خارجة عنه. مثلا كان يقوم هنالك أي خلل في القواعد الخرسانية التي طعنت البيت, فتلك القواعد الغالب لا يكون للمستأجر أي يد فيها ما لم يكن هنالك بسبب إهمال أو تسريبات أدت إلى تلفها.

0: أستاذ عمر لو تحدثنا عن حقوق المستأجر يجهلها الكثير حقيقة من الناس، لو تحدثنا عنها ما هي حقوق المستأجر؟
1: حقيقة المستأجر له العديد وهنالك شروط أوجزها القانون في الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر بأن يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها وتسليمها له في حالة تصلح معها إلى أن تقي بها وبما اعتدت عليه المنفعة أو بالغرض من الإيجار وفقا للعقد أو طبيعة العين. فحقيقة هنالك هي التزامات كثيرة أو حقوق للمستأجر في تلك العين، مثلا أن يكون هنالك انتفاع دون تدخل من قبل المستأجر في الانتفاع بكامل العين المؤجرة وملحقاتها ومستلزماتها.
0: نعم، بالنسبة لتوقيع أي عقد إيجار أستاذ عمر، نلاحظ أنه أي عقد إيجار يحوي مجموعة من البنود إن صح التعبير، فأحيانا يظلم المستأجر ببند من البنود، أو ربما يظلم حتى مالك العين المؤجرة يظلم بوجود بند من البنود. ما هي البنود التي ممكن أن تضر المالك عندما تكون متواجدة في عقد الإيجار، والتي ممكن أيضا وما هي البنود التي ممكن أن تضر المستأجر عندما تكون متواجدة في عقد الإيجار؟
1: هناك بعض البنود التي تضر المالك، كان يشترط عليه عدم الدخول إلى مكان العين المؤجرة أو منع من الدخول إلى العين المؤجرة أثناء سريان هذه العقد، والمنع من الدخول قد يخلف هناك أضرار يصعب تداركها فعلا. كما سبق وأن وجزنا وأشرحنا في هذا الجانب.
0: نعم.
1: وأما بالنسبة للشروط التي تلحق بالمستأجر فهناك شروط كثيرة، ولعل ما أبرز هذه الشروط وهو أن يكون المستأجر في ما طرف المدعي لهذه الشروط يقبل بها لغرض الحصول على هذا الشيء، فمثلا أن يكون تحديد القيمة الإيجارية لهذه العين بالغة الثمن، وأن يشرط عليه بعملة أجنبية وهو مخالف والتعامل أن يكون بالعملة المحلية، وأيضا أن يشترط المالك في بعض الأحيان أن يتم مثلا حرمانه من بعض المنافع التي هو يعني قانونا ملزم المالك بأن يكون المستأجر منتفع بها.
0: نعم.
1: كان يلتزم مثلا بمسألة الدخول والخروج إلى بيته في أي وقت، إلى شقته في أي وقت يشاء. فالبعض يضع بعض الشروط أنه في وقت محدد يغلق مثلا الباب العمارة أو ما إلى ذلك، أو أن يمنعه من الحصول على الماء بشكل كافي، فهذه الشروط وإن وضعت فهي تضر بالمستأجر، وبإمكانه تقديم الدعوى لتعديل ذلك الشرط لإلحاقه ضررا بالغ به.

0: نصيحة حابب ممكن تقول نصيحة قانونية. نعم أستاذ عمر، حابب أنك توجهها لكل يعني من يستمع لنا في هذه الحلقة، الحلقة المهمة فعلا والتي توضح المسار الحقيقي لعقد الإيجار ممكن نقول، وأيضا لعلاقة المالك بالمستأجر، مالك هذه العين المؤجرة. طبعا هذا الموضوع نراه يعني متشعب، وأيضا فيها الكثير من المشكلات ما بين المالك والمستأجر. لماذا؟ بسبب الجهل بالقانون والجهل في بقانون هذا الأمر، فيما يخص هذا الأمر. يعني نصيحة حاب توجهها في ختام هذا اللقاء أستاذ عمر.
1: حقيقة أستاذ آية، النصائح كثر، ولكن النوجز أهمها والتي دائما ما يقع فيها سواء المالك أو المستأجر في هذا الغلط الكبير أو الإشكالية التي تنتهي ربما بالذهاب إلى المحاكم. نعم. ضياع كثير من الحقوق. فبلا أدنى شك فالعقود المكتوبة هي الأساس التي تحفظ به الحقوق، لأنها تحدد الالتزامات بشكل واضح وتقلل من مساحة النزاع. أما العقود الشفوية فهي تسبب في مشكلات كبيرة عند الاختلاف، خصوصا فيما يتعلق بمدة الإيجار أو مقدار الأجرة أو شروط الإخلاء. وكما أن هنالك يجب أن يكون المؤجر أو المستأجر كلاهما إذا كانت العلاقة التعاقدية مكتوبة من الغير، بأن يقرأ العقد قراءة كاملة. نعم. وعدم التوقيع على أي بند غير واضح، وكما أن تحديد مدة الإيجار وقيمة الأجرة وطريقة السداد تكون بشكل صحيح، كأن تكون في بداية الشهر أو نهاية الشهر أو بداية العام أو نهاية العام. نعم. حتى لا نترك في نص للإجتهاد. فتكون النصوص بشكل واضح وصريح وحازمة، وتوضيح أيضا مسؤولية الصيانة والخدمات على من تقع بشكل مفصل حتى لا ينشأ هنالك أي خلاف، وإثبات أيضا الحالة للعين المؤجرة قبل سريان مدة العقد حتى يكون هنالك بيان لكل الأطراف من ماهية العين وما يوجد بها. نعم. وأيضا الاحتفاظ بنسخة من العقد، والأهم الاحتفاظ بنسخة من الإيصالات أي من دفع الأجرة، أن يحتفظ المالك والمؤجر بنسخة من عند دفع أجرة لأي شهر أو عند دفع أي فاتورة للخدمات المتعلقة بتلك العين. والأهم أن يكون التعامل موثقا وواضحا منذ البداية، لأن الوقاية القانونية دائما أفضل من النزاع أمام القضاء.
0: فعلا، ولأن أيضا القانون لا يحمي المغفلين.
1: نعم، والجهل بالقانون لا يعتد به كما يقول.

0: فعلا نصائح قيمة جدا أستاذ عمر، ونرجو من كل مستمعين الأفاضل أنهم يعملون بها فعلا، لأنه زي ما قلنا بأن القانون لا يحمي المغفلين، لذلك أنتم بأنفسكم أعزائي حافظوا على حقوقكم. وزي ما قال هنا نقطة مهمة جدا الأستاذ عمر، قال أنه العقود المكتوبة أفضل بكثير وتحفظ حقك أكثر من العقود الشفوية، لأنه البعض يقول أنه مثلا أنا سوف أستأجر عند ابن خالتي مثلا، فخلاص في بيننا عقد شفوي علاقتنا نعم طيبة، فبعد ذلك تنشأ ما بينهم المشاكل ونراهم في المحاكم وعند القاضي ومحامين.
1: نعم حقيقة صحيح هذا الكلام، نعم، وكثير ما شاهدنا هذه الأشياء للأسف الشديد.
0: نعم، شكرا جزيلا لك المحامي الأستاذ عمر بمخشب المختص القانوني بمكتب الهيئة العامة للأراضي، كنت معنا في هذه الحلقة المهمة جدا، نشكر تواجدك ونشكرك أيضا لإعطائك جزء من وقتنا الثمين، نعرف أنك مشغول ولكن حبيت أنك توصل المعلومة وتوصل الفائدة للمستمعين، فشكرا جزيلا لك.
1: شاكر لكم، وصراحة نعتبرها من قبلكم هذا تقدير لنا وإعطاء ولو المساحة البسيطة لتقديم شيء مما انتهنا من هذا العلم، حتى نعتبر زكاة علمنا في تقديم هذه الأمر إلى المستمع الكريم. وصراحة ما تقدمون وما تبذلون من جهد نسأل الله أن يكتب لكم الأجر فيه وأن ينتفع به المستمع الكريم.
0: أمين يا رب. إذن هكذا مستمعين الأفاضل وصلنا إلى ختام هذه الحلقة المهمة من برنامج ملفات ساخنة، كنت معكم في الإعداد والتقديم آية محمد، وفي التنفيذ والإخراج أسامة جابر، حتى الملتقى الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله.

ملفات ساخنة. ملفات ساخنة تديرها أسبوعيا آية محمد بن وبر، يخرجها هندسة صوتية أسامة عمر جابر.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في 1:45 أنتم على موعد مع برنامج كلمتين من إعداد أفراح محمد وتقديم أفراح محمد وأروى بايزيد. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع محفوظ بن بريك في أغنية

0: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: إذاعة المكلة تقدم

0: ام عمر تعالي بشاورش. ام عمر شيش سامعيني وساكتة؟ فكي التلفزيون بالله عليش، فكي الريموت من يدش وتعالي.
1: هاتي وامعش،
0: بغيت بحكي لي الشغلة.
1: مشورة محزاء حكاية محشني. هاتي
0: ايوة مشورة ومحزاء وحكاية. حدش تستهبلين.
1: لا لا لا صدق.
0: تعرفين بنت النخلة دلي زويها قبل رمضان؟ عرفتيها؟
1: ايوة يا خير بنية، ادب وزين، وعدها دارسة شيء محا ثانوية عامك ما.
0: ايوة هيدي اسمها غريب غريب كده، اني ما اني نشوفه غريب.
1: ايوة
0: اسمها ليليان.
1: حتى انا مستغربة من الاسماء الغريبة اللي يجيبونها هيدا
0: ليليان.
1: منين يلبشونها؟ بقولش
0: تراني مي بقولش، بس دي ما هي القصة حكتني اللي بغيت بحاكيش بها.
1: مش هطلع اخر قصص هاتي.
0: بوها نقولش كان متزوج واحدة اسمها ليلى.
1: ايوه
0: تمام. غصبوه اهله وطلقها.
1: ايوه
0: المهم قولي لي طلقها. اسمع كلامها وطلقها. اتزوج مرته اللي معود الحين. يوم جابت له البنية كان بغى بيسميها ليلى. تخيل.
1: بتشن بتشن.
0: عادوا عادوا مطول في الأولية الكل. المهم قلت ليش وقف في وجهه، وأولها ممه قالت له سميها ليليان.
1: ايوه
0: وطرب لها، يعني طرب لها ليلى.
1: ايوه ومرته مسكينة عارفة بالقصة هيدي ولا بدت سكتت؟
0: مرته مسكينة ذي دموب على توها والله، يعني من بالله عليش بيصبر على خالك ما أمه. اليوم قالت هي وقالت توه بالتو حر فيها يسميها الاسم اللي بغاه، ما لي دخل. بس ما هي القصة دي برضو اللي بغيت بحكيها لشيام عمر.
1: اللواء القصة
0: محزات
1: ومن اللواء القصة هاتي.
0: أيوة البنية مسكينة مالها ذنب، دقت مع زول ما يخاف ربه وهلو من نفس الطينة عينته قليلي نفرت مرتين ويرجعونها، كل ما نفرت رجعوها يقولون له صبري وهذا بختش والصبر زين وعقب الصبر من درواء. المهم نحن ما عندنا بنات يطلقن، وصكوا على البنية بهود الكلام.
1: طيب وانت يا أم محمد في ده كله وهذا الراش بالقصة ده كلها؟
0: طيب بقول شني بس ني عرفتش انش كتومة يا عمر.
1: أيوة.
0: بتقولي لحد؟
1: ابدا
0: صدق
1: ابدا
0: تحلفي؟
1: والله ما اقول لحد.
0: خلاص انا مش قلتي والله خلاص. البنية حصلتها مرة اني في المطرق.
1: ايوه
0: مدري وين بعد بس كان المين السير كده وتدوخ. كلمتها ما شفت منها نية الا يا عين صبي. عيون تبكي تبوق دموعها تحكي قبل لسانها.
1: طيب ما يمكن شي وجعها، بطنها تاديها، راسها يديها بهالشي، لا تحكمين عليها الا من بكاها انها بهالشي تاني.
0: فيني خاولت يا ام عمر لا يخفاش، حاولت نهديها وبتيتني وياها سحبلتها وبتينا الحديقه.
1: ايوه
0: جلسنا بعيد من الناس. هناك المسكينه زقلت بالكلام كله. حكت لي لمان قالت معبغى شي. قالت لي انها تعيش في جحيم، اهلها ما هم دارين بها ولا هم حاسين بها ولا شيء.
1: ربي يفرج كربتها يا ربي. ربي يفرج كربتها وكل من هكماها باللي فيه راح لها ورضى ربها. بس وا بتلقين لها اهلها عاجبهم عذابها، يشوفونها تتعذب ورايضين ما شبهم.
0: نشفيني قلت وا، قلت لها نبغت بكلم اهلها اصلا. قلت لها قلت لها بغتيني نكلم اهلش. قالت لي كده وهي مفزوعه لا لا لا يا خالي لا بالله عليش لا بيادوني. قمتني قلت لها شوفي حد من اهلش قريب منش بيساعدش، خليني بيت الناس بعديني.
1: صح
0: حد من اهلش.
1: صح دخلتي بقلبون عليها. طيب وقالت ليش حد معها بيتمي معاها بيسندها ولا بتمي على طول مسكينك مدار الصبر؟
0: قالت لي هي جدها من بابوها.
1: ايوه
0: واحدة من عماتها دي لقات يحنون علي يخدم بخاطرها يمكن، ودي يمهم قريبين من قلبها. قمتني قلت لها علاش بهم خليهم يساعدونش، وانتم كما يلي معاكم بنيات يعانن وهن ساكتات مساكين الله مأدبات يويدات ما يكلمن حد. شوية كذي عطفوا عليهن قربوا منهن
1: تفقدوهن
0: شوفوهم أمانة في رقابكم. وا تقولين يا عمر؟
1: صح كلام يا محمد، كلام في محله.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، تبقون الآن مع محمد جمعة خان في أغنية بربك قل لي.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد يقرأها محمد أحمد بن شيخ أبو. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه النشرة: لجنة المناقصات الرئيسة بالمحافظة تقر مشروعا للطاقة الشمسية يشمل مرافق حكومية ومدارس بمدينة مكلا. عضو مجلس القيادة رئاسي محافظ حضرموت يبحث آليات توسيع التدخلات الإنسانية والشراكة حكومية ومدارس بمدينة مكلا. عضو مجلس القيادة رئاسي محافظ حضرموت يبحث آليات توسيع التدخلات الإنسانية والشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويناقش مع المدير العام لمديرية تريم ملفات التنمية والصحة والخدمات الأساسية. عضو مجلس القيادة الرئاسي الصبيحي يشدد على مواصلة أعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي ومحطات البحر. ووكيل حضرموت الجيلاني يفتتح ورشة تحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم اجتماع لجنة المناقصات الرئيسة بالمحافظة بحضور وكيل حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني وأعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة عدد من المشاريع الخدمية والتنموية المدرجة ضمن خطط المحافظة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية. وخلال الاجتماع أقرت اللجنة مشروع توريد وتركيب منظومات للطاقة الشمسية لعدد 12 مرفقا حكوميا وتعليميا بمدينة المكلا، إضافة إلى الشوارع المحاذية لها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من تأثيرات الانقطاعات الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أقرت اللجنة إحالة مشروع إنشاء وترميم قاعات تدريبية بالمعهد التقني التجاري بفوة إلى اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات لاستكمال المراجعة الفنية وإبداء الملاحظات اللازمة، تمهيدا لرفعه إلى اللجنة الرئيسة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه خلال اجتماعه القادم. وناقش الاجتماع كذلك عددا من المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات إلى جانب المشاريع المتعثرة، حيث شدد عضو مجلس القيادة رئاسي محافظ حضرموت على أهمية معالجة التحديات التي تواجه سير تنفيذ المشاريع والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والخدمية المنشودة وفقا للخطط والبرامج المعتمدة. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم بمدينة المكلا مع وفد برنامج الغذاء العالمي آليات توسيع التدخلات الإنسانية والشراكة مع مشاريع البرنامج، خلال لقاء جمعه بنائب المدير القطري مدير العمليات الميدانية للبرنامج الأستاذ الرشيد الحماد والوفد المرافق له بحضور وكيل حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني وعدد من المسؤولين بالمحافظة. وناقش اللقاء مجمل الأوضاع الإنسانية والمعيشية بالمحافظة وسبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية وبرنامج الغذاء العالمي بما يسهم في توسيع نطاق التدخلات الإنسانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجا. واستعرض اللقاء أوضاع النازحين إلى حضرموت من عدد من المحافظات اليمنية واللاجئين من دول القرن الأفريقي والتحديات المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية لهم، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز برامج الدعم الغذائي والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية توسيع برامج البرنامج لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص بطلاب المدارس من خلال دعم وتطوير مشروع التغذية المدرسية والمطابخ المدرسية لما له من دور في تحسين البيئة التعليمية وتشجيع الطلاب على الانتظام في الدراسة. كما شدد اللقاء على ضرورة الاهتمام بمشاريع سبل العيش والمشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر المستفيدة، إلى جانب إشراك الشركاء المحليين ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج والمشروعات الإنسانية لضمان تحقيق أكبر قدر من الأثر والاستدامة. من جانبها، شهد وفد برنامج الغذاء العالمي بمستوى التعاون والتسهيلات المقدمة من السلطة المحلية بحضرموت، مؤكدا حرص البرنامج على مواصلة شراكاته مع المحافظة وتطوير تدخلاته الإنسانية والتنموية بما يلبي احتياجات المواطنين والنازحين. وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريع وبرامج برنامج الغذاء العالمي بما يخدم أبناء حضرموت ويسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجههم. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع المدير العام لمديرية تريم الأستاذ عبد الكريم بابطاط جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع الخدمية والتنموية والصحية في المديرية وسبل تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء في القطاعات الحيوية. واستعرض اللقاء وأبرز الاحتياجات والمتطلبات الملحة التي تحتاجها مديرية تريم، إلى جانب مناقشة عدد من المشاريع الجاري تنفيذها والمقترحات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في دفع عجلة التنمية بالمديرية. وخلال اللقاء قرر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت اعتماد موازنة مشفى تريم كمشفى عام بما يعزز من قدرته على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية للمواطنين في المديرية والمديريات المجاورة. وفي السياق ذاته، وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بإحالة عدد من عقود المشاريع إلى إدارة مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق لدراستها فنيا وتحديد المشاريع الممكن تنفيذها وفقا للأولويات والاحتياجات الملحة وبما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتحقيق أكبر قدر من الأثر التنموي. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على مواصلة أعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ ومعالجة التسريبات والأثار الناجمة عن الحفر العشوائي. وأكد عضو مجلس القيادة خلال لقائه اليوم في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي على أهمية تبني خطط فنية وإدارية تسهم في الحد من استنزاف الموارد المائية وحماية الأحواض الجوفية. واستمع الفريق الركن الصبيحي من وزير المياه والبيئة إلى شرح واف عن أوضاع قطاع المياه والبيئة والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجهود الوزارة في التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لتطوير محطات المعالجة والاستفادة من المياه المعالجة بعد فحصها في الأغراض الزراعية والبيئية أو تصريفها بصورة آمنة، إلى جانب البرامج الخاصة بحماية الأراضي الرطبة وسقاية الأشجار في الجزر الوسطية للطرقات والتوسع في شبكات التوزيع. وأكد عضو مجلس القيادة أهمية مواصلة التنسيق بين وزارة المياه والبيئة والجهات المعنية والشركاء الدوليين والمانحين لتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، مثمنا الجهود التي تبذلها الوزارة، معربا عن عمله في تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز استدامة الخدمات المائية. افتتح وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم بمدينة المكلا ورشة العمل حول تحليل تحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي، التي نظمها مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت بالشراكة مع مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية بمشاركة عدد من المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن السياحي والاقتصادي. وفي افتتاح الورشة نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة رئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا أهمية انعقاد الورشة التي تتزامن مع قرب انطلاق موسم البلدة السياحي ومناقشة التحديات واستكشاف الفرص الكفيلة بتعزيز دور الموسم في دعم الاقتصاد المحلي والاستفادة من مقومات السياحية والثقافية. وثمن وكيل المحافظة جهود الجهات المنظمة للورشة وكافة المشاركين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات الورشة في وضع أسس واضحة لتطوير موسم البلدة خلال الأعوام القادمة وتعزيز إسهامه في التنمية الاقتصادية والسياحية بالمحافظة. من جانبه رحب المدير العام بمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي باشادي بالمشاركين، مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتي لتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بموسم البلدة الذي أصبح يمثل رافدا اقتصاديا وسياحيا مهما ونافذة استثمارية واعدة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحريك عجلة التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية توحيد الجهود لتطوير الموسم وتعظيم الاستفادة من مقوماته المتعددة. آخر خبر في هذه النشرة، دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان باربا اليوم المرحلة الثانية من مشروع تعزيز تغطية التطعيم للأطفال غير المحصنين في المجتمعات المقاومة للقاحات الذي تنفذه جمعية رعاية الأسرة بالشراكة مع لجنة الإنقاذ الدولية وبدعم من تحالف جافي. ويهدف المشروع الذي يستهدف مديريات سيئون وتريم والقطن وشبام إلى تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من الأمراض والأوبئة التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وأشاد الوكيل باربع بالشراكة القائمة بين الجهات الصحية والمنظمات الداعمة لتنفيذ البرامج النوعية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التحصين. من جانبهما استعرض مدير مكتب الصحة العامة وسكان بالوادي الدكتور هاني العمودي ومدير برنامج التحصين الموسع جعفر بن عبيد الله النجاحات الكبيرة التي حققتها حملات التحصين خلال السنوات الماضية. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد، حررها من إدارة الأخبار الزميل صلاح عبد الله إبراهيم، نفذها الزميل عبد الحكيم عزاع. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الأفاضل، متابعتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت تنظم دورة تدريبية في الطب الشرعي في البحث الجنائي نحو تعزيز كفاءة التحقيق الجنائي بالمكلا. وكيل محافظة حضرموت الجيلاني يؤكد اهتمام السلطة المحلية بمثل هذه الدورات والبرامج النوعية ودعمها. افتتاح الصيدلية المجانية لمرضى السرطان بالمكلا. متابعة صلاة عبد الله ابراهيم. برعاية كريمة من الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت، نظمت اللجنة الوطنية للمرأة فرع ساحل حضرموت دورة تدريبية متخصصة بعنوان الطب الشرعي في البحث الجنائي نحو تعزيز كفاءة التحقيق الجنائي، مسرح الجريمة والأدلة الجنائية. واستمرت الدورة على مدى يومين بمشاركة عدد من المختصين من مختلف الجهات الأمنية بمديريات حضرموت الساحل. نفذها المدربة الدكتورة سعاد عمر سواد أخصائية الطب الشرعي. وفي حفل التدشين نقل وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي للحاضرين، مشيرا إلى أن هذه الدورة تعكس المعرفة المتقدمة في كيفية التعامل مع مسرح الجريمة، مؤكدا بأن السلطة المحلية تولي اهتماما كبيرا لمثل هذه البرامج النوعية ودعمها ومنها اللجنة الوطنية للمرأة. وقال: نأمل أن تخرج هذه الدورة بآليات تسهم في خفض مستوى الجريمة وتعزيز سيادة القانون، شاكرا اللجنة الوطنية للمرأة وإدارة الأمن والشرطة والبحث الجنائي لمساهمتهم وتفاعلهم في إنجاحها. من جانبه قال العميد عبد العزيز الجابري المدير العام لأمن ساحل حضرموت: يسعدني كثيرا حضوري مثل هذه الدورات التخصصية كونها مهمة لتعريف المشاركين بأهمية مسرح الجريمة لما لها من أثر مترتب عليها لإثبات الواقعة وكذلك الحفاظ على أرواح المواطنين، داعيا المشاركين من منتسبي الأمن والبحث الجنائي بالمحافظة إلى ضرورة الاستفادة منها لمعرفة كيفية التعامل مع مسرح الجريمة بالطرق العلمية الحديثة، راجيا لهم التوفيق والنجاح. وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فرع ساحل حضرموت المحامية عتاب عمر العمودي في كلمتها أن إقامة مثل هذه الدورات يأتي ضمن خطة اللجنة لتمكين الجهات الأمنية قانونيا وفنيا وزيادة المعرفة في الطب الشرعي، مشيرة إلى أن فهم آليات الطب الشرعي والأدلة الجنائية يمثل ركيزة أساسية لأي تحقيق ناجح. وقالت أن هذه الدورة نوعية وفريدة من نوعها، وهذا المرحلة الثانية منها، داعية المشاركين بالدورة الاستفادة منها لتطوير مهاراتهم في كيفية الحفاظ على الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة. وتحدثت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فرع ساحل حضرموت المحامية عتاب العمودي عن الدورة قائلة:
3: تستهدف عدد 25 محقق تحاضر فيها الدكتورة الطب الشرعي دكتورة سعاد عمر سواد، وهي ورشة ودورة فريدة ونوعية من نوعها حتى تعتبر الأولى في حضرموت التي تستهدف هذا الجانب. نحن نستهدف هذه الدورة تعزيز الثقافة لدى العاملين في هذا الجهة في الحفاظ على الأدلة وكيفية الحفاظ على مسرح الجريمة من العبث وكيفية آلية دخولهم الحفاظ على الأدلة وكيفية استخراج الأدلة في البحث الجنائي، وكما تعريفهم على الأخطاء الشائعة في مسرح الجريمة وتأثيرها على التحقيق وأنواع الوفيات وأنواع الطلقة الناري والرصاص والإصابات المحدثة للوفاة وغير محدثة للوفاة والإصابات العمدية وغير العمدية، ونسعى من قائم لتأهيلهم بأنهم يستفيدون من تلك المعلومات وينقلون التجربة التي تحصل عليها من خلال هذه الدورة على الواقع للحفاظ على حقوق الضحايا والمجني عليهم بشكل أفضل ودعم استقرار وأمن المجتمع في حضرموت. وهذه المرحلة الثانية، حيث أن المرحلة الأولى تم تنفيذ نفس الدورة على مرحلتين، كل دورة كانت مدتها 3 أيام للأطباء والأخصائيين في طوارئ مستشفيات ساحل حضرموت.
2: في خطوة إنسانية رائدة تعكس روح التكافل المجتمعي والحرص على تخفيف معاناة المرضى، شهدت مدينة المكلا افتتاح الصيدلية المجانية لمرضى السرطان وبيع الأدوية التنفسية لعموم المواطنين التابعة لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل، في حدث وصفه مختصون ومتابعون بأنه محطة فارقة في مسيرة العمل الصحي والخيري على مستوى اليمن. وجرى حفل الافتتاح وسط حضور رسمي ومجتمعي واسع، حيث شارك عدد من القيادات المحلية والمسؤولين في القطاعين الصحي والاجتماعي، إلى جانب شخصيات اجتماعية وإعلاميين ومهتمين بالعمل الإنساني، في تأكيد واضح على أهمية المشروع ودوره المنتظر في خدمة شريحة واسعة من المرضى والمحتاجين. وفي التدشين الذي حضره الأستاذ فياض بعامر المدير العام لمديرية مدينة المكلا، والأستاذ سعيد العمودي المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت، والدكتور علي باجوه نائب المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان، إضافة إلى عدد من الشخصيات الاجتماعية والداعمين، أكد الدكتور وليد البطاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل أن المشروع يأتي تتويجا لجهود متواصلة بذلتها المؤسسة من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه مرضى السرطان. وكشف الدكتور البطاطي عن خطط مستقبلية طموحة للمؤسسة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال افتتاح فروع جديدة للصيدلية في مختلف مديريات ومناطق حضرموت، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المرضى والمحتاجين، خصوصا في المناطق البعيدة التي يصعب على سكانها الوصول إلى المراكز الطبية المتخصصة. وأشار إلى أن المؤسسة تعمل وفق رؤية إنسانية شاملة

0: بفضل الله سبحانه وتعالى تم تدشين الافتتاح الرسمي لصيدلية الأمل حضرموت الخيرية والخدمية بالنسبة لمرضى السرطان مجانية باقي المرضى بتخفيض كبير جدا سوف يحس به المرضى. الصيدلية تباع كافة أنواع الأدوية المزمنة وغير المزمنة للأمراض المزمنة وغير المزمنة وكذلك كل المستلزمات الضرورية التي يحتاجها المرضى. أسعارها رمزية جدا بحسب توجيهات رئيس مجلس المؤسسين والمؤسسة الشيخ عبد الله أحمد بوشال في توفيرها بتوفير هذه الصيدلية بشكل خدمي وليس بشكل ربحي. لذلك فالأسعار فيها ستكون منافسة إن شاء الله تعالى. نشكر من حضر هذا الافتتاح مدير عام مديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بو عامر ومدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ سعيد العمودي ونائب مدير الصحة العامة والسكان الأستاذ علي بنشوه وكافة الحضور الذين حضروا معنا هذا الافتتاح الرسمي لهذه الصيدلية. وإن شاء الله بإذن الله ستتبعها وتلحقها صيدليات أخرى إن شاء الله. هذه نموذج وتجربة إن شاء الله بإذن الله إذا لاقت النجاح الكبير سوف تتبعها صيدليات أخرى في مناطق أخرى وكلها في خدمة مرضى السرطان بشكل خاص وباقي المرضى بشكل عام. شكرا على إذاعة المكلة على اهتمامها بهذا الموضوع وشكرا لاهتمامها بكافة فعاليات مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان.
1: إنه مشروع إنساني غير مسبوق تكتسب به الصيدلية أهمية استثنائية كونها الأولى من نوعها على مستوى اليمن التي تتخصص في توفير أدوية مرضى السرطان بشكل مجاني وهو ما يمثل بارقة أمل لآلاف المرضى الذين يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على العلاجات اللازمة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف العلاج الباهظة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
2: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني أسلوب حياة.
3: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت إليكم هذا الإعلان. تقدم إلى محكمة شرق المكلا الابتدائية الأخ عبد الناصر علي عمر بزرعة الحامل بطاقة شخصية رقم 3053451500 وطلب استخراج حصر وراثة المتوفى جدة والد والده عمر محمد يوسف بازرعة وأنه لا يوجد له وريث غير زوجته عائشة سالم عثمان بعثمان وأولاده سالم وعلي ونور أولاد عمر محمد بازرعة. فمن لديه أي حق أو اعتراض تقدم إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ هذا الإعلان. أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في 32 دقيقة تم على موعد مع برنامج المجلة الرياضية. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع سالم علي بازياد في أغنية رفع راسه عليك.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.
2: تنطريال وخذ لك مطرح.

الروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

شاغلة في المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة للقاء الذي جرى بين عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت مع مدير مكتب الشباب والرياضة بالساحل، حيث التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الأستاذ حسن صالح مسجدي، وناقش معه مستوى النشاطات الرياضية في المحافظة والجهود المبذولة لتطويرها. وأشاد المحافظ الخنبشي بالحراك الرياضي الذي تشهده حضرموت وبالنجاحات والمشاركات المشرفة التي حققها أبناء المحافظة على المستويين المركزي والدولي، مؤكدا أن هذه الإنجازات تمثل مصدر فخر لحضرموت والوطن عموما، موجها بتكريم المبدعين من الرياضيين نظير ما قدموه من إنجازات ومشاركات رفعت اسم المحافظة عاليا. واستمع عضو مجلس القيادة من المدير العام مسجدي إلى شرح حول الجهود المبذولة لتنظيم كأس حضرموت للألعاب الرياضية بمشاركة 11 لعبة على مستوى المحافظة، إضافة إلى التحضيرات الجارية لتنفيذ بطولة حضرموت الثقافية المزمع إقامتها بمديرية تريم خلال شهر أغسطس من العام الجاري. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت دعمه لتعزيز البنية التحتية الرياضية بما يشمل تطوير الملاعب والمنشآت والأندية، مشددا على أهمية دعم أندية الدرجة الثالثة لتمكينها من خوض تصفيات الصعود إلى الدرجة الثانية بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب وصقلها.

اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على الأوضاع العامة لفرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت، وذلك خلال لقائه بمكتبه رئيس الفرع الكابتن عبد الله سعيد السعدي بحضور الأمين العام للاتحاد الكابتن لطفي الحداد وأعضاء مجلس إدارة الفرع. وخلال اللقاء استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى شرح مفصل حول سير عمل الفرع وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهه، وفي مقدمتها الجوانب المالية المتعلقة بتمويل الأنشطة والبرامج الرياضية السنوية والموسمية وتوفير الدعم اللازم لها، إلى جانب تأمين الميزانية التشغيلية للفرع بما يضمن استمرارية عمله وتنفيذ

حاسة، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة وتنظيم الدورات التأهيلية وورش العمل المتخصصة وتأهيل الكوادر الرياضية والطبية ونشر الوعي الصحي بين الرياضيين بما يسهم في تطوير الحركة الرياضية بساحل حضرموت ورفع مستوى السلامة في المنشآت والفعاليات الرياضية. وفي إطار هذه الشراكة تستعد مؤسسة الكابتن علي عثمان العمودي للتنمية الرياضية بالشراكة مع مؤسسة الطبيب الزائر التنموية وبرعاية كريمة من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لإقامة الدورة التأهيلية التخصصية في الإسعاف الرياضي وسلامة الملاعب.

اطلع الكابتن حسن صالح مسجدي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت على التحضيرات لتنظيم بطولة الملاكمة لفئة الناشئين التي سيشارك فيها عدد من أندية الساحل برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ومعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري وإشراف مكتب الوزارة بالساحل. جاء ذلك خلال لقائه رئيس اتحاد الملاكمة فرع ساحل حضرموت باسم عمر الجابري والمشرف الفني للاتحاد محمد علي حنكيل وبحضور مدير الاتحادات والأندية بالمكتب أيمن بن طالب ورئيس اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت فادي سالم حقان. واستمع مسجدي من قبل قيادة الاتحاد إلى شرح واف حول التحضيرات الأولية لإقامة البطولة وجاهزية الأندية للمشاركة، مشيرا إلى أن البطولة ستقام على مدى 3 أيام بداية من 26 يونيو الحالي وتحتضنها صالة نادي شعب حضرموت بدي

أصدر اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت جدول مواجهات التصفية التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2025-2026 والمؤهلة لدور أبطال المحافظات برسم الصعود للدرجة الثانية. وتنطلق المباريات عصر الاثنين الموافق للخامس والعشرين من يونيو الجاري، إذ يلتقي لحساب المجموعة الأولى نادي أهل الغيل مع قصيعر، فيما يلتقي الثلاثاء السادس والعشرين من يونيو الجاري وحدة الحامي وشباب ميفع على ملعب الفقيد بارادم.

في إطار مباريات الدور التمهيدي لكأس الجمهورية لكرة القدم اكتسح نادي تضامن حضرموت فريق هلال عوين بثمانية أهداف نظيفة وبسداسية. فاز سد مأرب على شباب جبن وأنهى الأخضر المكلاوي تحضيراته لملاقاة شباب الزيدية عصر الأحد 21 من يونيو على ملعب الفقيد برادم بالمكلا.

التقى الكابتن حسن صالح مسجدي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت، التقى بالمدرب الشاب صدر الدين سالم بن عبود الشيخ المتجه إلى صنعاء لاستكمال المرحلة الثانية للدورة التدريبية لنيل دبلوم الرخصة الأسيوية المستوى B، والتي سينظمها الاتحاد اليمني لكرة القدم تحت إشراف الإدارة الفنية، وعقب انتهاء فترة المعايشة والتطبيق العملي للحصول على الرخصة الآسيوية B، والتي قضاها مع المدرب المصري المدير الفني للفريق الأول بنادي تضامن حضرموت الكابتن القدير علاء فتح الله للاستفادة من خبراته الفنية والتكتيكية في قيادة الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة. وسيحاضر في الدورة المحاضر الآسيوي العماني الكابتن سالم مبارك عزان، والمحاضر الآسيوي الكابتن محمود عبيد، والمحاضر الآسيوي الدكتور أبو علي غالب، وتحت إشراف المدير الفني بالاتحاد الكابتن أمين السنيني.

تحت هذا العنوان كتب الزميل أنور سعيد الحوثري يقول: حين نفتح دفاتر الرياضة الحضرمية ونقلب صفحاتها المضيئة، لا يمكن أن يمر اسم نادي التضامن بحي العمال في الشرج بالمكلا دون أن يطل علينا وجه الكابتن محمد عبد الله حبول، ذلك الرجل الذي لم يكن مجرد لاعب أو إداري أو مدرب، بل كان جزءا أصيلا من روح النادي وذاكرته الحية، وأحد الرموز التي صنعت مجده منذ منتصف ستينيات القرن العشرين الماضي. عرفته الملاعب الحضرمية لاعبا أنيقا في خط الوسط، وعرفته الأندية مدربا متعدد المواهب، وعرفته الجماهير متحدثا لبقا يمتلك قدرة نادرة على الجمع بين الثقافة الرياضية وخفة الظل وروح الدعابة. أما الذين اقتربوا منه عن كثب فقد عرفوا فيه إنسانا نبيلا يحمل في قلبه حبا صادقا للرياضة وللناس وللمكان الذي انتمى إليه. يقول الزميل أنور الحوثري: كان لي شرف التعرف على الكابتن محمد حبول في سنوات الحضور الكروي الزاهي لنادي اتحاد الشبيبة بالديس الشرقية، يوم كانت الملاعب تضج بأسماء لا تزال تسكن الذاكرة أمثال الهداف الكبير صالح الصنح وشريكه المهاجم الأنيق محمد صالح بن إسماعيل. وحين كانت مباريات اتحاد الشبيبة والتضامن مواعيد كروية ينتظرها الجمهور بشغف، وتتداعى الذكريات نحو ملعب بلدية الشحر الذي حمل لاحقا اسم الفقيد صالح أحمد الشاحث، وفاء لذلك الحارس الأسطوري الذي ودع الحياة وهو يدافع ببسالة عن عرين فريقه في مباراته التاريخية أمام أهل غيل باوزير، كما تستحضر الذاكرة أسماء لامعة أخرى من بينها المدافع الغيلي المبدع حميدي باشطح، وأجيال كاملة من الرياضيين الذين صنعوا زمنا جميلا كانت فيه الرياضة رسالة محبة وتنافس شريف قبل أن تتحول إلى أرقام وإحصائيات عابرة. وفي كل تلك المحطات كان محمد عبد الله حبول حاضرا لاعبا وقائدا ومدربا وإداريا ومربيا للأجيال. كان يعرف تفاصيل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة، ويتابع شؤونها بعين الخبير وعقل المحب، ويملك آراء فنية رصينة تجعل من مجالسته متعة معرفية وإنسانية في آن واحد. لكن الحياة التي لا تنصف دائما أبنائها المخلصين أخذت الرجل بعيدا عن الأضواء. وحين سألت الصديق الإعلامي العزيز عبد الله عوض بامؤمن عن أحواله بعد سنوات من الانقطاع، جاءني الخبر محملا بالحزن، فقد أصبح الكابتن حبول رهين منزله في حي العمال منزويا عن الناس بسبب أزمة نفسية عارضة ربما كانت حصيلة سنوات طويلة من العطاء لم تجد ما تستحقه من التقدير والوفاء. شأنه شأن كثير من الرواد الذين منحوا أعمارهم للرياضة ثم وجدوا أنفسهم وحيدين على هامش المشهد. واليوم ونحن نودعه في ليلة جمعة مباركة من شهر يونيو 2026، لا نرثي لاعبا أو إداري فحسب، بل نودع زمنا بأكمله، نودع جيلا من الرجال الذين كانوا يبنون الأندية بالحلم والتطوع والمحبة قبل أن تبنيها الأموال، نودع صفحة من صفحات المكلا الجميلة وحي العمال العريق بكل ما فيه من صداقات ومنافسات
وذكريات لا تشيخ. لقد رحل الجسد المتعب إلى مثواه الأخير، لكن محمد عبد الله حبول سيبقى مقيما في ذاكرة الرياضة الحضرمية، حارسا للوداد القديم، وأمينا على حكايات الملاعب التي صنعت وجدان أجيال كاملة. سيبقى اسمه محفورا في ذاكرة التضامن وفي قلوب من عرفوه، لأن الرجال الذين يهبون أعمارهم للناس وللرياضة لا يغيبون حقا، وإنما ينتقلون من أرض الملاعب إلى فضاء الذكرى الجميلة. رحم الله الكابتن محمد عبد الله حبول رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان، وجزاه عن الرياضة الحضرمية وعن نادي التضامن خير الجزاء. فهو واحد من أولئك الذين صنعوا المجد بصمت ورحلوا تاركين وراءهم إرثا من المحبة والوفاء يصعب أن يتكرر. وشكرا للزميل أنور سعيد الحوثري.

عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، قدم منتخب أسود الأطلس عروضا جميلة ومثيرة في نهاية كأس العالم 2026، إذ تعادل في المباراة الأولى أمام منتخب السامبا البرازيلي بهدف لهدف، وتغلب في المباراة الثانية على اسكتلندا بهدف وحيد، ليرفع المغرب راية العرب عاليا في أكبر محفل كروي امتدادا للملحمة التاريخية غير المسبوقة في تاريخ الكرة العربية والإفريقية، وذلك في مونديال قطر السابق 2022 عندما حققوا المركز الرابع في البطولة.

وبثلاثية نظيفة فازت البرازيل على هايتي، وتأهلت أمريكا رسميا إلى الدور الثاني بعد فوزها على أستراليا بهدفين دون رد. وتعادلت التشيك وجنوب أفريقيا بهدف لهدف، وفازت سويسرا على البوسنة بأربعة أهداف مقابل هدف. وبسداسية تغلبت كندا على قطر، وتأهلت المكسيك إلى الدور الثاني بعد فوزها على كوريا الجنوبية بهدف وحيد.

عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، في الحلقة الماضية من المجلة الرياضية تحدثنا عن المنتخب السعودي، واحد من المنتخبات العربية الثمانية المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. في هذه الحلقة سنقدم لمحة عن منتخب العراق لكرة القدم الملقب بأسود الرافدين، حيث تأسس الاتحاد العراقي لكرة القدم في العام 1948، وأصبح عضوا في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا منذ عام 1950، وفي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 1970، والهيئة الكونفدرالية الإقليمية الفرعية اتحاد غرب آسيا لكرة القدم منذ العام 2001. العراق أيضا عضو في الاتحاد العربي لكرة القدم منذ العام 74. شارك المنتخب العراقي في كأس العالم في المكسيك 1986، وشارك أيضا في كأس القارات عام 2009، كما شارك في كأس آسيا 11 مرة، أولها في سنة 72، وفاز ببطولة كأس آسيا عام 2007. أما كأس العرب شارك فيها 7 مرات، أولها في سنة 1964، ويعتبر منتخب العراق من أفضل المنتخبات الخليجية، وشارك 17 مرة، أولها في سنة 76، وحقق البطولة أعوام 79، 84، 88، 2023.

بعد مشاركته في مباراة الجزائر أصبح نجم الأرجنتين ليونيل ميسي أول لاعب في التاريخ يشارك في 6 نسخ من كأس العالم.

بعد الخسارة الثقيلة أمام السويد بخمسة أهداف مقابل هدف. الاتحاد التونسي يقيل مدرب المنتخب صبري اللموشي ويعين خلفا له الف

0: أبرز مباريات الأحد 21 يونيو، تونس واليابان في 7 صباحا، بلجيكا وإيران في 10 مساء، أسبانيا مع السعودية في 7 مساء.
1: كراتنبرغ والعرضية فرنسية، الله جنرالو هولندا، جنرالو. وشخصية اليابانيين في كرة، اليابان في محاولة، اليابان في فرصة، ما زالت ناكامورا عند كرة، ما زال ناكامورا تعب. إنها شخصية محارب الساموراي، يصبرون يصبرون.
2: على طول لمسة البرادي، محمد صلاح في المساحة حلوة قوي، ما بش أطش أطش يا أمام، أطش يا أمام، سجل يا أمام، حلوة يا أمام. الله،
1: كرة من ركلة ركنية ستنفذ، مصعب نجوير على التنفيذ، أرضية ترسل، سعودية سعودية سعودية.
3: رائع ماركو، لاعب مؤثر ماركو، هذه انطلاقة فيها المرور، فيها التقدم، الله على الكرة، على المحاولة هنا، الله الله
4: ليولا، خطيرة مرة ثانية، ما زالت الخطورة، التسديدة، بابا بابا جول. رائع التسديدة من هنالك من ماكاليستر، وميسي يسجل الهدف.

الروح الرياضية عشاق رياضة وإخوتنا الشباب نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رشيد.

0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.
1: انت ريال وخذ لك

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني.

0: إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضوحيها. أعزائي المستمعين، في 3:15 أنتم على موعد مع برنامج بيت وخبر. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع ابتهال ياسين عبد علي خالد سالمين بولان.
1: يا رب نقبل دعانا يا سميع الدعاء، عوض ليالي صفانا يا سميع الدعاء، يا رب نقبل دعاء

يريونه وحقق رجانا يالله إنا على

أسلم كسلوك بنا فيها ففيها غنانا. وإما الشامل بيه

0: صلوا عليه إنه لنا ملتقانا ما سقى بالغنى الحادي وما قال دانا.
1: أجهزة الإعلام ووسائله المسموعة والمرئية والمقروءة معنية برفع مستوى المستمع والمشاهد والقارئ لا بإخباره وإمتاعه فحسب.
2: وعلى هذا فإن عليها أولا وأخيرا الارتفاع بأذواق الناس وتوسيع مداركهم.
1: ومن هذا المنطلق يسعى برنامجنا هذا إلى تقديم كل ما يمتع ويفيد من طارف وتليد.

0: من التراث الأدبي العربي
1: بيت وحبر.
0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم
1: عمر محفوظ باني.

قال الشاعر: ليس شيء يشاؤه ذو المعالي بعزيز عليه فدع المجيبة. هذا البيت للشاعر مالك بن الريب، ويعود نسبه إلى تميم. ولد في أول دولة بني أمية، ونشأ في بادية بني تميم بالبصرة. كان مالك بن الريب جميلا لباسا وشجاعا فاتكا، لا ينام إلا متوشحا سيفه. وكان يقطع الطريق مع 3 نفر، هم شضاب مولى بني تميم، وأبو حردبة أحد بني أثالة، وغوث أحد بني كعب بن مالك بن حنظلة. فطلبهم مروان بن الحكم، وكان عاملا على المدينة، فهربوا إلى فارس. ولما ولى معاوية سعيد بن عثمان بن أبي عفان على خراسان، مضى سعيد بجنده في طريق فارس، فلقيه مالك بن الريب بها، وكان من أجمل الناس وجها وأحسنهم ثيابا. فلما رآه سعيد أعجبه، وقال له: ما لك ويحك تفسد نفسك بقطع الطريق؟ وما يدعوك إلى ما يبلغني عنك من العبث والفساد وفيك هذا الفضل؟ قال مالك: يدعوني إليه العجز عن المعالي، ومساواة ذوي المروءات، ومكافأة الإخوان. قال سعيد: فإن أعنتك واصطحبتك أتكف عما كنت تفعل؟ قال مالك: أي والله أيها الأمير، أكف كفا لم يكف أحد أحسن منه. فاصطحبه سعيد وأجرى له 500 درهم في كل شهر.

والبيت المذكور من قصيدة قالها مالك بن الريب، وقد ارتبطت تلك القصيدة بقصة جرت وخبر يروى. فقد ذكر صاحب الأغاني أنه لما خرج مالك بن الريب مع سعيد بن عثمان بن عفان، تعلقت ابنته بأثوابه وبكت وقالت له: أخشى أن يطول سفرك أو يحول الموت بيننا فلا نلتقي. فبكى مالك وأنشأ يقول: ولقد قلت لابنتي وهي تكوي بدخيل الهموم قلبا كئيبا، وهي تذري من الدموع على الخدين من لوعة الفراق غروبا، عبرات يكدن يجرحن ما جزن به أو يدعن فيه ندوبا، حذر الحتف أن يصيب أباها ويلاقي في غير أهل شعوبا، اسكتي قد حززت بالدمع قلبي طالما حز دمعكن القلوب، فعسى الله أن يدافع عني ريب ما تحذرين حتى أؤوب، ليس شيء يشاؤه ذو المعالي بعزيز عليه فدع المجيب، ودعي أن تقطع الآن قلبي أو تريني في رحلتي تعذيبا، أنا في قبضة الإله إذا كنت بعيدا أو كنت منك قريبا، كم رأينا امرأ أتى من بعيد ومقيما على الفراش أصيبا، فدعيني من انتحابك إني لا أبالي إذا اعتزمت النحيبا، حسبي الله ثم قربت للسير علاة أنجب بها مركوبا.

وقد روي أن مالك بن الريب انخرط في جيش سعيد بن عثمان بن عفان، فقد روي أنه لما مر سعيد بالبادية وهو منحدر من المدينة يريد البصرة، حين ولاه معاوية خراسان مر بمالك بن الريب، وكان مالك في نفر من أصحابه، قال له سعيد: ما الذي يدعوك إلى ما يبلغني عنك من العداء وقطع الطريق؟ قال: أصلح الله الأمير العجز عن مكافأة الإخوان. قال سعيد: فإن أعنتك أتكف عما تفعل؟ قال: نعم، أصلح الله الأمير، أكف كأحسن ما كف أحد. فاستصحبه وأجرى عليه 500 دينار في كل شهر. وقد بقي مالك معه حتى قتل بخراسان. ومما يروى أن مالكا مكث بخراسان فمات هناك وقد مرض، فقال يذكر مرضه وغربته في قصيدة مشهورة مطلعها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجية. وتعد هذه القصيدة من عيون الشعر العربي، وفيها يعبر الشاعر عن حزنه وغربته وشوقه وحنينه لأرضه ووطنه. يقول ابن العربي: مرض مالك بن الريب عند قفول سعيد بن عثمان بن عفان من خراسان في طريقه، فلما أشرف على الموت تخلف معه مرة الكاتب ورجل من قومه بني تميم، وهما اللذان يقول فيهما: أيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم لياليا. ومات في منزله ذلك، وقبره معروف إلى الآن، وقال قبل موته قصيدته التي يرثي بها نفسه، وفيها يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا، لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا. ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا؟ دعاني الهوى من أهل أود وصحبتي بضط بسمين، فالتفت ورائيا، أجبت الهوى لما دعاني بزفرة، تقنعت منها أن ألام ردائيا. أقول: وقد حالت قرى الكرد بيننا، جزى الله عمرا خير ما كان جازيا. إن الله يرجعني من الغزو لا أرى، وإن قل مالي طالبا ما ورائيا. تقول ابنتي لما رأت طول رحلتي: سفارك هذا تاركي لا أباليا. لعمري لئن غالت خراسان هامتي لقد كنت عن بابي خراسان نائيا، فإن أنجو من بابي خراسان لا أعد إليها، وإن منيتموني الأمانيا. فلله دري يوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتين وماليا، ودر ظباء السائحات عشية يخبرن أني هالك من ورائيا، ودر كبيري اللذين كلاهما علي شفيق ناصح لو نهانيا، وذر الرجال الشاهدين تفتكي بأمري ألا يقصروا من وثاقيا، ودر الهوى من حيث يدعو صحابتي، وذر لجاجاتي وذر انتهائيا. تذكرت من يبكي

علي فلم أجد سوى السيف والرمح الردينه باكيا، وأشقر محبوكا يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا. ولكن بأطراف السمينة نسوة عزيز عليهن العشية مابيا، صريع على أيدي الرجال بقفرة، يسوون لحدي حيث حم قضائيا. ولما تراءت عند مرو منيتي وخل بها جسمي وحانت وفاتيا، أقول لأصحاب ارفعوني فإنه يقر بعيني أن سهيل بداليا. فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا، برابية إني مقيم لياليا. أقيم علي اليوم أو بعض ليلة، ولا تعجلاني قد تبين شانيا. وقوما إذا ما استل روحي فهيئا لي السدر والأكفان عند فنائيا، وخطى بأطراف الأسنة مضجعي، وردى على عيني فضل ردائيا. ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا، خداني فجراني بثوبي إليكما، فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا، وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجة إلى من دعانيا، وقد كنت صبارا على القرن في الوغى، وعن شتمي ابن العم والجار وانيا، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا.

عبد مالك بن الريب من عيون الشعر العربي القديم، إذ تعد من أجمل قصائد الرثاء الشخصي. وقد قيل أن القصيدة وجدت تحت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجية. ولشدة شوقه وحنينه لوطنه هذا يقول: أقول لأصحابي ارفعوني فإنه يقر بعيني أن سهيل بداليا.

0: من التراث الأدبي العربي
1: بيت وحبر.
0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم
1: عمر محفوظ باني.

0: العيادة الفكاهية.
1: العيادة الفكاهية. العيادة الفكاهية بطولة محمد عوض، هالة فاخر، مديحة حمدي، فاروق يوسف ونجوم الكوميديا. العيادة الفكاهية تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج حسن عبد الله.
0: سعدت مساء يا بنيتي.
2: سعيد مساءك سيدي.
0: قيل لي إن السيد الطبيب عالم علامة، حبر بحر فهامة.
2: هو كذلك يا سيدي.
0: وقيل لي إنه طبيب بارع ونطاسي لامع.
2: الحق ما يقال. أية خدمة أقدمها لسيدي؟
0: وإنه قادر على شفاء كل الأمراض
2: بعون الله. بعون الله يا سيدي.
0: وإنه يحمل شهادة ألف باء تاء ثاء من جامعة أكسفورد،
2: وشهادة جيم حاء خاء من كامبريدج.
0: ما شاء الله ما شاء الله، هو الذي سينفعني. هل يمكن أن ألقاه الآن؟
2: بإذن الله يلقاك فورا يا سيدي.
0: إليك أجرة الكشف.
2: تفضل ادخل إليه يا سيدي.

0: العلم والنهى.
1: طب مساؤك يا سيدي
0: والطب والهجة
1: مما تشكو يا سيدي؟
0: لست ضعيفا حتى اشكو، فضلا عن ان الشكوى لغير الله مذلة.
2: لابد ان شيئا يقلقك.
0: القلق نفسه هو الذي يقلقني.
2: اشرح لي علتك من فضلك.
0: ارتباك في الذهن واضطراب في الوجدان.
2: لعله شيء عارض. دعني افحصك.
0: احس كلما داهمني بوخز في احشائي وغمز في امعائي ونخز في اعضائي.
2: هو وليس هناك غيره، انه القلق مرض العصر.
0: اصبت ايها الالمعي اللوذعي، قيل لي فعلا انه القلق مرض العصر.
2: اجل،
0: فهو ينتابني بالفعل في وقت العصر من كل يوم.
2: ما شاء الله ما شاء الله، القلب سليم. الله الله الله، والضغط طبيعي. هل تنام وقتا كافيا؟
0: بل انني من هواة النوم ان لم اكن من محترفيه.
2: محترف نوم؟
0: انام في البيت وانام في حصص الدراسة ايضا.
2: انت مدرس اذا؟
0: انا نقيب مدرس الفصحى لغة الضاد الجميلة.
2: وهل لك هوايات اخرى غير النوم؟
0: نعم، البحث والتحري.
2: البحث والتحري؟ عما تبحث وعمن تتحرى؟
0: عن المجرمين، عن الاشقياء، اعداء المجتمع.
2: عفوا يا سيدي عفوا، ما صلة هذه البوليسيات بتخصصك في اللغة؟
0: لا تقوم لهذا المجتمع قائمة ما لم يستتب السلام.
2: هذا صحيح،
0: وما لم يأخذ المجرم جزاءه.
2: سيدي، هنا عيادة طبية ولسنا في عيادة الأمن العام.
0: ونترك الفارين من وجه العدالة؟
2: مش أنون بهم.
0: حتى أنت يا لوذعي يا ألمعي، حتى أنت تتخلى عن مسؤوليتك يا راعك الله.
2: أية مسؤولية يا حماك الله؟
0: لعمي يا صاحي، ثكلته أمه من يقول قولك هذا.
2: سامحك الله سامحك الله. منذ متى بدأت عندك هذه الهواية؟
0: منذ علمت بالخبر المشؤوم والحدث المكلوم، بل والدهية الدهياء والجريمة النقراء. هل تعجبك هذه الأشجاعة؟
2: إنها أشجاع كالأوجاع، ومع ذلك استمر استمر.
0: من يومها وأنا عائم غائم.
2: من يومها؟
0: بل من سنتها، منذ أكثر من 35 عاما.
2: 35 عاما وأنت هائم عائم؟
0: هائم عائم غائم.
2: لم تقل لي ما هو ذلك الحدث المكلوم والخبر المشؤوم.
0: لا أحسبك مداعبا وأنا أتقلى على نار القلق، ولا أظنك مشاغبا وأنت تراني
2: هائم عائم غائم.
0: لا، بل هائما عائما غائما.
2: وما الفرق؟
0: ترى، فعل مضارع متعد ينصب مفعولين بهما.
2: مفعولين بهما او بهم او بهن، المهم انك عائم هائم غائم.
0: بالتأكيد.
2: لماذا
0: عدت يا سيدي الطبيب الى السخرية بي؟
2: معاذ الله،
0: هل اصدق انك لا تعلم لماذا انا هائم عائم غائم؟
2: من اين لي ان اعرف؟
0: لعدم القبض على الجاني الاثيم حتى الان.
2: عدنا الى امور الجنايات. لعلك اخطأت الطريق الى ادارة المباعث والمحاكم. هنا عيادة طب.
0: الم تسألني يا سيدي عن مصدر مرض القلق عندي؟
2: ولم تجبني.
0: بل قلت لك انه عدم توفيقي في العثور على المجرم الاثيم اللئيم الزني.
2: سيدي، وقتنا للعلاج. يؤسفني ألا أستطيع مساعدتك.
0: ونترك الجاني يعيث في الأرض فسادا.
2: لو كنت أعرفه لسلمته للعدالة.
0: بل تعريفه حق المعرفة، على الأقل سمعت عنه وتعرف اسمه لأنك متعين.
2: انتهت الزيارة، انتهت الزيارة.
3: ألم تقسم؟
2: ماذا؟
3: ألم تقسم يمين أبي فدان؟
2: أبي فدان؟
3: لعلك تقصد يمين أبي قراط. ألا يزال حتى الآن أبا قراط؟
2: نعم، ولكن اسمه أبو قراط،
3: بل أبا قراط، لأنه خبر يزال ويأتي منصوبا.
2: يأتي منصوبا، يأتي مصلوبا، أو لا يأتي أبدا،
3: هذا خارج اختصاص. الأهم من هذا، ألا يزال أبا قراط؟
2: وسيظل.
3: إذن فهو خامل غير طموح.
2: أبو قراط؟
3: نعم، لو أنه قراط عملي طموح لأصبح أبا فدان، أبا هكتار.
0: هل تعلم أنني لم أعرف بعد من هو المجرم؟
3: المجرم الأثيم الزنيم اللئيم بكر.
0: ومن هو بكر؟
3: الذي جبن عن عون أخيه ساعة الشدة وفر فرار الجبناء.
0: ومن هو أخوه؟
3: ألم تدرس في الصفوف الابتدائية أن زيدا ضرب عمرا؟
0: هذا شيء مضى عليه قرون وقرون
3: منذ ضرب زيد عمرا، وقد تعاطفت مع عمر.
0: قلبك فيه الخير.
3: وتصورت أنه من وقتها حتى الآن لابد أنه أضحى في عداد الأموات.
0: رحمه الله.
3: ولابد أن يلقى الجاني جزاء.
0: لابد.
3: لابد من القصاص من زيد.
0: لابد.
3: ثم بكر الذي فر عندما ضرب زيد عمرا، هل يظن أن العدالة ستعجز عن الوصول إليه؟
0: لكنها حتى الآن عجز.
3: لكن الحق أبلج.
0: أبلج أقرع. المهم أن الجاني لم يعاقب وأن الجبان لم يؤاخذ.
3: لهذا جعلت الأمر قضيتي ورسالتي أن آخذ حق عمر من زيد،
0: وأن تؤنب بكرا،
3: وأن أؤدبه حتى يعلم أن الجريمة لا تفيد.
0: سيدي، سعيت بمعرفتك.
3: المهم معرفة أين يختبئ بكر.
0: هل تعلم أين؟
3: فتشني، فتش العيادة، فتش الممرضة، فتش الزبائن. هل ترى أن القلق الذي أعانيه هو نتيجة
0: الخوف على عمر،
3: والخوف على العدالة أن تفقد ثقتها بنفسها؟
0: وهل من العدالة أن تضيع وقتي في مرض وهمك؟
3: أذكرك بيمين أبي فدان.
2: تقصد يمين أبي قراط؟
3: هل أتاك نبأ زميلك الطبيب الذي طلب إليه أن يقسم بيمين أبي قراط فأقسم بشمال أبي قراط؟
2: ما يضحكك يا سيد؟
3: هذه نكتة مضحكة.
2: لا أرى فيها نكتة ولا إضحاك. لعله أقسم بشمال لأن لسانه أشول.
3: الحق يا نطاسي أن الأمر اختلط على فهمي.
0: ما شأن الأخ فهمي بزيد وعمر وبكر؟
3: من هو الأخ فهمي
0: الذي اختلط عليه الأمر؟
3: سيدي، إن هذا التسطيح للأمور إهانة لثقافتي تسبب لها آلاما فظيعة.
2: إذا ثقافتك أيضا تجع وتؤلمك.
3: تجعني أي وجع وتؤلمني أي إيلام.
0: أعطيك برهاما تدفن به ثقافات.
3: والمعرفة أيضا يلحقها أذى مرير وشر مستطير.
0: ونعطي المعرفة أيضا حقنة
2: جهل
0: لإحداث التوازن.
3: لقد تضوطت مني المعاني
0: وبزرمت منك الأغاني.
3: وماذا عن القلق الذي أعاني؟
0: العين بالعين والسن بالسن.
3: ماذا تعني يا صاحي؟
0: ذلك القلق كلما أقلقك أقلقه أنت أيضا.
3: رأي سليم.
0: وعندما تهم ثقافة أن توجعك
3: أوجعها أنا أيضا.
0: بذلك تتحقق العدالة التي تنشدها.
3: وهل القلق مرض معد يا طبيب؟
0: معد جدا، بدليل أن عدواك انتقلت إلي.
3: هل وصل إليك القلق؟
0: ألا ترى ذلك؟
3: أرى بوضوح.
0: وإني مثلك. مثلي؟ أنت أستاذ لغة عربية؟
2: من قائم نائم دائم مثلك.
3: تقصد أنك هائم عائم غائم.
1: لكن ماذا بشأن جريمة أخرى
2: غفلتها؟
0: أية جريمة؟
2: جريمة الفعل المتعدي.
0: أي فعل؟
2: الفعل المضارع السابق الذي أقررت بعظمة لسانك.
0: سيدي سيدي هذا كلام العامة، هل للسان عظم؟
1: المهم وأنك قلت إنه فعل متعد.
0: العهدة على سيبويه هو القائل بذلك.
1: ورسالتك إقرار العدالة والسلام.
0: بل قضيتي الرئيسية في الحياة.
1: لابد إذن من عقاب كل فعل يتعدى.
0: وكيف ترى أن نعاقبه؟
2: نحوله إلى مفعول به.
0: أصبت، هذه فكرة عادلة.
2: وماذا عن زيد وعمر وبكر وسائر القبيلة؟ هل نسلم بأن عمرا قد أصبح في عداد الأموات؟
0: هو وشأنه. ومن رأيي أنه إذا عمر يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر،
1: ولا بد للبكر أن يكمشوه، ولا بد للزيد أن ينكسر.

غدا حلقة جديدة. عبد الله أحمد عبد الله وحسن عبد الله.

ومخدود يقدم مبان ويمح الكتابة عاد شي دعوة من الله مجابة يبال الحب بان

0: ودعها لطلب السداد وسحبت المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: من أجل ربط المواطن بالمسؤول، إذاعة المكلا تقدم.

0: الشكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين حياكم الله، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء، والتي نناقش فيها نشاط إدارة مكافحة المخدرات بحضرموت وجهودهم ضد المهربين والمروجين للمخدرات. السبو حرب شعواء شنها عداء الوطن على شبابنا. إدارة مكافحة المخدرات وقفت لهم بالمرصاد، ألقت القبض على الكثير من المروجين والمتعاطين. الحرب لم تنتهي بين الطرفين، ولا زال رجال إدارة المكافحة من أبناء هذه المحافظة يحملون أرواحهم عن بأيديهم، مقدمين أرواحهم رخيصا لمحاربة هذه الآفة. يسعدني في هذه الحلقة أن يكون معي اثنين من رجالات هذه الإدارة، وهم الرائد والضاح بازومح القائم بأعمال مدير إدارة المكافحة في حضرموت، والملازم محمد البوسي مدير إدارة العلاقات والإعلام والتوجيه بإدارة المكافحة. سنناقش معهم العديد من الملفات الساخنة، وكيف تمكنوا من القبض على أكبر مروجين هذه الآفة الشبو. أسعد باتصالاتكم ومداخلاتكم أينما كنتم أعزائي المستمعين على هاتف البرنامج المباشر 30-29-29. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. تحياتي أنا فهيم بخريبة من الإعداد والتقديم، تحيات العزيز أسامة عمر جابر من الإخراج والتنفيذ، ومن إدارة الإعلام الجديدة العزيزة مادلينا باكود. فاصل

0: أعزائي المستمعين، عدنا بعد هذا الفاصل وأكرر أرحب بضيفي الكريمين رائد وضاح بازومح القائم بأعمال مدير إدارة المكافحة في حضرموت، والملازم محمد البعسي مدير إدارة التوجيه المعنوي أيضا بإدارة المكافحة. كما تفضل سلفا سنناقش فيها هذه الحلقة العديد من الفئات الساخنة، كيف استطاع رجال المكافحة بالإطاحة بأكبر مروجي مادة الشبو، أيضا ملفات أخرى، ونسعد باتصالاتكم على هاتف برامي 30-29-29. سنبدأ حلقتنا وحياكم الله. مرحبا رائد وضاح، حياك الله محمد.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: وضاح اليد معك، يعني مباشرة ندخل في صميم الحلقة. الشبو انتشار مخدرات أصبح الحصول عليها بكل سهولة، أعطينا صورة شاملة عن ذلك الموضوع، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا واقعنا في ساحل حضرموت بالنسبة لهذه الآفة المخدرات، أصبح الوضع الأمني يلقي بثقله على هذه مثل هذا الملف الخطير، يعني اللي يعتبر من ضمن الملفات الحساسة. كل اختلال أمني، كل وضع يمر به البلاد يساعد في نشر أكبر عدد من يعني من المخدرات، سواء كانت مختلفة حبوب وشبو وحشيش. فالتجار المخدرات والمروجين يستغلون كل ثغرة أو كل حفوة كانت موجودة في مجتمعنا أو ظاهرة موجودة جديدة، يستغلونها زي استغلال الأشخاص. فواقعنا للأسف انه في هناك تفشي المواد المخدره بشكل ملحوظ في الاونه الاخيره، في هناك ازدياد في عمليات تهريب، خصوصا مع الاوضاع الاقتصاديه الصعبه اللي يتم استغلال فيها الكثير من شبابنا، وايضا الكثافه السكانيه اللي تساهم في ايضا نشر أكبر عدد من المواد المخدرة داخل الأحياء. ولا ننسى أيضا في الآونة الأخيرة يعني كان هناك في يعني مروجين من خارج حضرموت يقومون بإدخال المواد المخدرة، وهم توصلنا إليه من خلال آخر عملية قمنا بها.
0: طيب ما عليك، ما نجيب رائد وضاح، هذا محور خاص نتحدث فيه. طيب ما هو يعني حجم مشكلة كبيرة حضرموت زي ما تفضل السلف أنت، أنه حجم المشكلة في حضرموت بانتشار المخدرات فعلا أصبح مقلق.
2: صحيح،
0: يعني قضايا تعاملوا معها بكل صعوبة، تفضل.
2: طبعا يعني حجم المخدرات لابد، يعني هذه المشكلة لابد الالتفات لها من قبل الجميع صراحة. يعني المخدرات ومكافحتها ليست مهمة إدارة مكافحة المخدرات فقط، فرغم إمكانياتنا المتواضعة لأنه في هناك عمل وفي هناك جهد مبذول، لكن نحن في إدارة مكافحة المخدرات في هذه الفترة ونحن مقبلين يعني على اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لابد أن نستغل هذه كفرصة للحد أو الوصول لحد من هذه الآفة بالتوعية، ومن خلال برضو الجانب الميداني نوسع نشاطنا في مختلف مديريات ساحل حضرموت.
0: طيب سأقول لك مازن محمد، أنت في إدارة التوجيه المعنوي والإعلام في إدارة مكافحة المخدرات، يعني كيف تتعاملون إعلاميا مع هذا الواقع؟
1: طبعا اولا شكرا على هذه الاستضافه عبر اثير اذاعه المكلا، ونحيي كل مستمعي هذا الاثير. لو نتكلم عن الدور الاعلامي ونقل ما يحدث ميدانيا عبر وسائل الاعلام والسوشيال ميديا، طبعا نحن في اداره التوجيه المعنوي اولا من الطبيعي انه ما ننقل كل وقائع القضايا عبر الإعلام باعتبار أنه لها خصوصيتها عدم ذكر برضو الأسماء. فنلاقي كثير من الأشخاص يقول لك ليش ما تذكر الأسماء، بحيث أنه مثلا نحن نتحدر منهم، نحن نعرف الأشخاص، نحن زي كده. كقانونا لا يحق لنا أنه ذكر الأسماء، في النهاية لسنا جهة لتوجيه التهمة وإنما هي المحكمة والنيابة هي الجهة المختصة في هذا الجانب. فنحن لما نجي نقول إنه فلان بن فلان تم ضبطه مثلا مروج أو زي كذا، هذا نحن برضو يعرض نحن للمسألة القانونية. أيضا الهدف نحن لما ننقل هذه الأحداث ونغطيها إعلاميا ليس لتشويه سمعة حضرموت، وإنما لابد أنه نحن في حضرموت نعرف إيش الواقع اللي حاصل عندنا. نشر أخبار مكافحة المخدرات والتوعية ومن هذا الجانب يعطي كثير من التنبيه، الآباء التنبيه على أبنائهم، الأخ ينتبه على أخوه، وبهذا الشكل. فنشتغل على عملية أنه ننقل الأحداث والضبطيات ميدانيا، خاصة الضبطيات الكبيرة اللي هي ما يتعلق بالمروجين. إضافة إلى ذلك عملية نقوم استغلال السوشيال ميديا من خلال التوعية، من خلال البرامج التوعوية، المحتوى الهادف، وبرضه اللي تطرقنا له بشكل كبير جدا ضمن أنشطتنا في هذا الأسبوع.
0: طيب طبعا أنا وزعت الحلقة رائد وضاح وملازم محمد إلى ثلاثة محاور. المحور الأول أنا الآن بصدده ونتحدث فيه اللي هي جهود الإدارة. المحور الثاني التعامل مع المروجين رغم الإمكانيات الصعبة. المحور الثالث المجتمع المخدرات وكيف نحمي مجتمعنا. محمد ملازم محمد تفضل بأنه سرية تامة في التعامل مع القضايا وعدم الإفصاح عن أسماء المروجين أو حتى المتعاطين لخصوصي ذاك الموضوع. طيب الآن نخوض في موضوع أنه يعني فعلا نجحتم أنتم في إدارة مكافحة بإلقاء القبض على أحد كبار المروجين. طبعا سؤال لك والأخ محمد من خارج محافظة حسب معلومات طبعا اللي وصلتنا وأنه من كبار المروجين، أطرح سؤال ما هي الحكاية؟ كيف استطاعت إدارة مكافحة بالقبض عليه؟ وما هي الخيوط التي أوصلتكم بالإيقاعه؟ تفضل.
2: طبعا هذه العملية هي أولا في ظروف استثنائية صعبة، يعني حكم أن كانت عملية الرصد قبل حوالي 4 أشهر وتم رصد هذا الشيء،
0: يعني قبل 4 أشهر من 20 يوم ترصدوا هذا الحكاية،
2: قبل هذا ما يضبط هذا الشخص الأخير. تم أولا تعقب أحد المروجين، يعني كبار المروجين داخل مدينة المكلا،
0: غير الشخص هذا،
2: غير هذا الشخص. تمت مراقبته وتحريه عنه وجمع معلومات كافية إلى أن توصلنا إلى نقطة يعني تحديد الهدف والتعامل معه. طبعا كان في هناك استغلال لفترة الأعياد وانشغال المواطنين في هذه الفترة بالعيد ومتطلبات العيد. كانت ثاني يوم في العيد أول مهمة تم إلقاء القبض على أول شخص من هذه المجموعة، هي مجموعة مترابطة،
0: مجموعة يعني مش واحد،
2: هي مجموعة مترابطة بين هلبين. تم إلقاء القبض أولا على شخص
0: في العيد،
2: شخص في العيد في ثاني أيام العيد.
0: ممتاز.
2: وبحوزته أولا في سيارته حوالي 2 كيلو من مادة شبو، ومن ثم بحسب معلوماتنا الذي وارد إلينا مصادرنا وتحرياتنا أنه في هناك كمية موجودة بداخل بيته. توجهنا إلى المنزل.
0: معلش رايد وضح، يعني هذا من أبناء المحافظة المكلة، يعني
2: هذا من أبناء مدينة المكلة،
0: هذا مصيبة يصل إلى درجة، هذا مصيبة.
2: طبعا توجهنا إلى المنزل، تم العثور أيضا على 2 كيلو أخرى من مادة شبو،
0: يا ساتر،
2: وأيضا 6 كيلو من مادة الحشيش، إضافة إلى حبوب متنوعة
0: مستودع ما شاء الله،
2: إضافة إلى مبالغ مالية بالملايين، يعني تقدر حوالي 6 إلى 7 مليون. طبعا بعد ذلك تم التحقيق مع هذا الشخص وتوصل إلى أنه في هنا الكمية قادمة مرات تعيبة إلى مدينة المكلا. تم تعقب المعلومة وتلو المعلومة ومتابعة المروج، تم تأكد أيضا من أنه فعلا سيتم هناك تهريب كمية من مادة شبو إلى،
0: يعني هذا كان مفتاح لكم،
2: هذا كان مفتاح للشخص الرئيسي،
0: يعني أقصد مفتاح لإدارة مكافحة لتأكيد ما يتداول بأنه في كمية داخلها.
2: نعم. فأيضا يعني تم مواصلة المهمة من ثاني أيام العيد خلال 8 أيام إلى انتهاء فترة العيد، طبعا هو هذا الشخص المهرب هو يقوم بعمل احتياطات من تمويه وتأخير في عملية الاستلام وغيرها. الآن وصلنا إلى اليوم اللي تم ضبطه فيه، الحمد لله تمكننا من ضبطه وتوصل إلى كثير من المعلومات التي أفادتنا في عمليات التهريب التي تتم في داخل حضرموت وخارج حضرموت والوطن بشكل عام. طبعا ارتباط هذا الشخص يمتد إلى خارج خارج الحدود،
0: نعم.
2: وتواصل مع جهات مصدر المواد التي تأتي منها المواد المخدرة المصدر نفسه. أيضا يعني في هنالك معلومات كانت موجودة لدينا تم التأكد منها من خلال هذا الشخص، فعلا تأكدت وتوصلنا إلى كثير من المهربين. طبعا التقارير تم رفعها للأخ المحافظ رئيس الرجل الأمنية وتم رفع تقارير للوزارة، وإن شاء الله سنتمكن بإذن الله مستقبلا من إيقاع بكثير من المهربين من خلال هذا الشخص.
0: طيب مازن محمد، يعني ما تفضل به الرئيس وضاح وهو القائم بأعمال مدير إدارته وأنت الآن في إدارة التوجيه المعنوي، يعني حسب معلومات أو حسب ما ورد إلي أن الشخص هذا يعني كان فعلا مرتبط خارج الحدود الجمهورية اليمنية وفعلا من المروجين الكبار، وأنه حتى دخل في تحدي مع رجالات البحث أو مع رجالات إدارة المكافحة بأنه حين تم إلقاء القبض عليه أنه خلاص الموضوع ينتهي، شلوا ما تبغونه واطلوا سراحي، وكان يتكلم مصدر ثقة أنه نحن لنا صلة بأنه سنخرج من هذه القضية. تفضل.
1: طبعا بالنسبة لمهربين المخدرات هم ليسوا أشخاص بسيطين، يعني لهم علاقات كبيرة في البلاد داخل وخارج البلاد، لهم أموال كبيرة لهم، فهذا يعطيهم برضو مصدر القوة. فمن الطبيعي أنه العمل في مجال مكافحة المخدرات نتعرض لإغراءات غير عادية، مروج المخدرات أو تاجر المخدرات أو مهرب المخدرات يملكون أموال كبيرة، فمن الطبيعي أنه يقدم الإغراءات، فكان الإغراءات اللي يقدمها كبيرة جدا. إلا أنه الحمد لله يعني الشباب وفي الإدارة ليس مدحن أنه أنا شخص من الإدارة وزي كده، وهذا ما يجعله إلى الآن وهو محتجز في السجن. لو كان في ضعف للنفس وقبول لهذه الإغراءات لكان خرج من أول يوم، رغم أنه قدم ملايين ومبالغ كبيرة وسيارات وزي كده مقابل أنه يطلق صراحة.
0: نعم.
1: فهذا الشيء اللي نقول أنه الحسنة الأساسية في عمل مكافحة المخدرات.
0: شوف محمد، مناز محمد ورائد وضاح، يعني أنا شخصيا متابعين لجهودكم حقيقة، يعني أقولها بكل صراحة أعلها مباشرة، نحن نثق في رجالات بعد الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل النجاحات التي حقيقة لكم، إلا أنه فعلا دليل أنه رجال مخصصين في عملهم. طيب محمد، لازلت أنا أتابع الموضوع معك، أنه فين بالضبط تم إلقاء القبض على هذا الشخص، وأنه فعلا من أبناء المحافظة ومن خارجها؟ لأنه انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وتواصلت معكم أنا شخصيا أنه لا، مش من أبناء محافظة حضرموت.
1: طبعا هو ليس من أبناء محافظة حضرموت، مقيم في أحد المحافظات المجاورة. تم إلقاء القبض طبعا لو نجي من ضمن التسلسل إضافة اللي ما قاله الفندم وضاح، أنه الشباب كانوا مرابطين من أول يوم في العيد وهم داخل الإدارة، زي ما نقول مطعم اللحم في بيوتهم،
0: يعني تحسبا لهذا
1: تحسبا للقضية، تحسبا لدخول الشخص نفسه. فمن لحظة دخوله إلى محافظة حضرموت أو ساحل حضرموت وصولا إلى المكلا كان في انتشار كبير وترقب من قبل رجال مكافحة المخدرات من لحظة دخوله، حتى وصل إلى مدينة المكلا أو أحد الفنادق في مدينة المكلا، والشباب كانوا مراقبين ومراقبة تامة.
0: يا سلام.
1: على ضوها تم مداهمة الشخص وتفتيش سيارته، وتم العثور داخل السيارة على قرابة 5 كيلو جرام من مادة الشبو.
0: رايد وضاح، يقال أيضا المعلومات اللي وصلتنا أنه هذا الشخص كان، وزي ما تفضل لازم محمد، أنه يستخدمون دائما التمويه، وأنه وزي ما تفضل سلفا أنه لهم طرق وكل طبعا حماية أنفسهم. يقال أنه حتى عمل عملية تمويه ياب العائلة معه الشغلات وهكذا والنساء، ولكن جهودكم كانت فعلا أدت إلى إلقاء القبض عليه. يعني هل قاوم رجالات المكافحة وأنه لا هذا عيب عندي أسرة وهكذا أو نستسلم على طول مباشرة؟
2: لا طبعا احنا كنا على معرفة أنه من خلال المعلومات أنه هذا الشخص يستخدم أسرته، طبعا مش يستخدم أسرته فقط إنما يعني يمتلك الكثير من التراخيص، كثير من التراخيص اللي تسهل له عملية المرور في النقاط الأمنية، تسهل له كثير من الصعوبات اللي تواجهه في عملية التهريب. وأيضا الجانب هذا لم نغفله في خلال التعامل مع هذا الشخص، والحمد لله يعني ما كانت هناك مقاومة أو لم نتح له فرصة للمقاومة، تم التعامل معه بشكل سريع جدا لكي تجنب أي ظرف أو أي حدث قد يحدث لا قدر الله بتدخل، سواء كان من سلاح الناري أو غيره. الحمد لله كانت الفرقة المداهمة كانت
0: يعني
2: على مستوى
0: كفاءة، مطلق عليها عملية خاطفة على طول،
2: يعني بشكل. عملية خاطفة، ولو كانت هناك أيضا عملية أخرى كنا مستعدين نحن نقوم بها.
0: يا سلام يا سلام، تفضل كمل.
2: فتم التعامل معهم في أول من أول توقفوا عند الـ عند الـ عند الـ الفندق هذا، أحد الفنادق في مدينة المكلا، وأول ما كانت بتخرج العائلة تجنبا مثلا العوائل، نحن كمجتمع حضرمي تربينا على احترام العادات والتقاليد
0: ويصلوها هذا
2: أي. فهذه النقطة حاولنا أن نتجنب عائلة

0: حاولنا ان يعني نمشط هذا المكان، خصوصا اذا كان في هنالك احد مرتبط به او انه قام باخفاء مثلا كميه، بالرغم انه يعني مراقبينه من اول ما دخل المكلا الى ان وصل. طبعا الفندق الموجود هو في منطقه فوه يعني، فمنذ دخوله الى المكلا وهو تحت المراقبه الى ان وصل الى المكان المحدد. نحن ايضا قبل هذا العمليه قمنا برصده، هو كان داخل مدينه المكلا اصلا، وقمنا بتتبعه وعملية توثيق تصويره ومعرفة هذا الشخص، معرفة نوع السيارة، ومن ثم مراقبته مرة أخرى إلى العودة إلى مدينة المكلا وإلقاء القبض عليه.
1: معناه أنتوا أكلتوه الطعم؟
0: إيه أكيد، هذا العمل المكافحة يعني، عمل خصوصا في هذا الجانب يعني يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى زي ما هم يعني يبتكرون حيل، نحن أيضا نبتكر صور على من أجل اللي قاعدهم.
1: طيب رايد وضاح يعني 5 كيلو هذا بكم تقدر لو قدر الله نباعها يعني؟
0: طبعا يعني احنا مو
1: لو خدنا اقتصاديا يعني، انا اقصد انه لان هذا الاغراض تشجع الغير اللي يتم التعامل مع هؤلاء الناس وتواصل مع ناس ياخذ لك 5 كيلو وزعها وشوف التبلغ يعني. فعلا احيانا تكون نفس ضعيفة.
0: اي شوف يعني احنا لو نتحدث عن سعر الكيلو في خصوصا في سوق المخدرات عن
1: وعلى فكرة يعني كانت المكلة انه كانت منطقة مرور، الان صار ترويج،
0: الان صار تستهدف بشكل يعني سواء كان
1: هذا مشكلة،
0: سواء كانت يعني الاغراض سياسية او لان الاغراض اخرى يعني.
1: نعم.
0: فقيمة الكيلو الجرام يبلغ 20 الى 18 الف يعني ريال سعودي.
1: شوف يعني اغراض فعلا غريبه،
0: اغراض ماليه. وبعدين ايضا لا ننسى انهم متنفذين يعني، لهم وصلات وجهات واصله في الدوله، يحاولون الضغط على اداره المخدرات ومراسيها لكي يعني
1: يوصلهم الى هذا. المشكله انه يعني رجالات تبدا الجهود تموت في الشارع، تحمل الارواح على ايديها، وفي الاخير يتوصل الى انه يصدم بجهة مسؤولة في الدولة لا أطلب سراحة. هذا يعني كيف تتعامل مع الواقع؟ هل هذا إحباط لعملكم أو نفسيا تحطوا أنتوا؟ لا لا، ولا نحن خلاص مشينا بهذا الخط ما نمشي فيه؟
0: لا والله يعني شوف يعني بأمانة في محافظة حضرموت يعني ما هو هناك تدخلات في عملنا بشكل كبير، ما حد يتدخل في عملنا سواء كان من قيادتنا أو من يعني من جهات.
1: أنا ما أقصد حضرموت، أقصد إنه يعني في السلطة يعني.
0: أيوه. لكن لا يعني لا نقبل بأي مثل هذا من النوع من المساومات.
1: ما يصيبك ما يأثر عليك الإحباط في عملكم إن إحنا نبذل جهد وغيرنا يتدخل وهكذا؟
0: لن يتم الاستجابة لمثل هذا الطلب.
1: يا سلام يا سلام.
0: نهائيا يعني.
1: طيب أعود لك بس أسأل ملازم محمد، يعني ما ملازم أنت الآن بحكم إنك موضوع قريب يا مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ولك تجارب في التعامل مع هذه الأمور، يعني الآن أصبحت الأمور سهلة بالنسبة لأي مروج بالتواصل مع المتعاطي. كيف تعاملوا مع هذه القضية أنتم؟ يعني الآن صارت ما يعني ممكن أول أروح ولا أبحث عن من بيت عاطي سين من الناس، روح له دوم بحث عنه ولا لا، يعني التواصل الاجتماعي أوصلت الكل.
2: صحيح. طبعا نؤمن أن التواصل الاجتماعي له سلبيات زي ما له إيجابيات. من السلبيات اللي بالنسبة لنا نحن كمكافحة المخدرات أو كالمجتمع اللي هي زي ما قلت وتفضلت، اللي تسهيل عملية الترويج والبيع، يعني سهل عملية الوصول. وبالنسبة للمروج وتاجر المخدرات تعتبر إيجابية في هذه الناحية. تعاملنا زي ما قلت وأسلفت سابقا، أكثر حاجة اللي هي نأتي على عملية التوعية، إضافة نستفيد أيضا من عملية أنه الأحكام الصادرة من المحكمة نقوم بعملية نشرها، وممكن نقول أنه عملية نحاول من خلال الأحكام هذه الصادرة والأحكام الصادرة بحق المروجين وتجار المخدرات نحاول نرفع وعي المجتمع، لأنه لا أحيانا المجتمع يكون مغيب، يعني يقول لك وضع البلاد في كثير من المعوقات وفي كثير من الجوانب ضعف الجانب الأمني زي كذا، فيقول لك البلاد أكيد ما فيها قانون ما فيها زي كذا، وهم مش عارفين إنه قانون المخدرات من أخطر أو ممكن نقول خلينا نقول من أقسى القوانين، يعني الذي ما ترك حتى للقاضي سلطة لعملية

0: التقدير عكس بقية القضايا الأخرى. فهذا الجوانب اللي احنا تساهم معنا بشكل أكبر من خلال مثلا الندوات التوعوية أو الورش التوعوية. أيضا نستفيد في التوعية من خلال مثلا أثر السوشيال ميديا على عمليات الترويج وتعاطي المخدرات من هذا الجانب يعني. فنلاقي فيه قبول بدا الشيء. تكتيف أيضا حملات التوعية تؤثر حتى على عملية أنه ارتفاع أسعار المخدرات في السوق المحلي يعني. فالتكتيف لأنه يعطي تجار المخدرات تنبيه أنه في تركيز من مكافحة المخدرات. فعملية البيع والطلب
1: تقل
0: ومش تقل وإنما تخليه أكثر حذر وأكثر
1: تنبيه. بس محمد يعني هذه يعني يعود في الأخير إلى إخفاء عملية البيع. يعني فيها صعوبة لكمتو كم رجالات مكافحة.
0: أكيد من ناحية صعوبة أكيد منها صعوبة، لكن إحنا لابد أن نتعاطى مع أمرين أساسيين. لابد أن لا ننسى العمل الميداني وهو جزء أساسي إضافة للعمل التوعوي. فإذا جهلنا عمل أو قصرنا في العمل التوعوي واشتغلنا ميدانيا فنحن الأزمة والمشكلة لم نحلها من كافة أركانها. وإذا دخلنا في الجانب الآخر اللي هو التوعية وتركنا العمل الميداني أيضا أنه بيشتغلوا تجار المخدرات وبيكون لهم سبيل وطريق مفتوحة وسهلة جدا في عملية الترويج. فلابد أن نكون نمشي بالتوازي ما بين عملية التوعية وعملية البيع والشراء.
1: أستاذكم من الاتصالات لأنه كان شوية موقفها لكن كثرت علينا، خلنا نسمع هذا الاتصال الأول. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: من معي أخي؟
2: هادي مشاهد.
1: حياك الله بها، تفضل.
2: أولا أشكر أنا فهيم وأشكر ضيوف الأعزاء.
1: الله يحفظك أبها.
2: هذه حلقة تهم المجتمع وتهم الناس كلهم.
1: الله يبارك فيك.
2: وما تهم الأخوان في
1: نعم
2: مكافحة
1: المخدرات. نعم.
2: أولا أريد أن أعرف بعض المعلومات، هل هي صحيحة ولا ما هي صحيحة؟
1: تفضل يا بابا.
2: لأن الإحصائيات تقول أنه 70% من تعاطي المخدرات يكون في فترة العصر وبعد المغرب، يعني يتعلمون الناس يعطون المخدرات في فترة بعد العصر وبعد المغرب. إذا كانت هذه الأوقات التي ينتشر فيها اصطياد المساكين نحو المخدرات، فهذا يحتاج منهم من الأخوان في إدارة مكافحة المخدرات إلى إقامة محاضرات وشيء في هذا الجانب بحيث أنهم يفهمون الناس أنه هذا الوقت خطير. مقارنة بهذه المعلومة إذا كانت صحيحة، إذا هذه الأوقات هي وقت الهوايات التي يمارسها الشباب العصر وبعد المغرب.
1: نعم.
2: إذا نحن عندنا شيء اسمه فراغ، وهذا الفراغ هو سبب انتشار المخدرات. إذا كنا نريد مثل ما قال الأخ الأخير آخر حديثه قال المخدرات عبارة عن حرب، وما بقى حرب بمحاضرات وندوات.
1: نعم.
2: أيوة بقت إمكانيات، إذا كان في إمكانيات بنحارب المخدرات، لكن إذا ماشي فيه إمكانيات ما بنقدر نحارب. نعود مرة أخرى إذا ما قالوا ابن خلدون في هذا الجانب، قال البطالة مفسدة للعقل. البطالة مفسدة للعقل، يعني كل واحد عاطل في المجتمع هو عبارة عن واحد مخرب أو مجرم أو وانت صراع على كيف ما تريد. هذه هي مشكلتنا. انت سألنا سؤال تقول انت الآن تنظر تقول كلام يعني.
1: لا لا لا لا لا بالعكس، والله أقول لك والله.
2: لا تقاطع.
1: طيب تفضل تفضل
2: تفضل كلام
1: تفضل.
2: أيوه ابن خلدون يقول إذا كانت هذه بطالة ومفسدة إذا علينا أن نحل هذه المشكلة. لابد أن نقدم نحن للإخوان في لجنة مكافحة المخدرات مقترحات. مثلا من المقترحات هذه، أنا ما أعرف المخدر الشخص المدمن أو غير مدمن أو متعاطي أو مروج، كلماتهم اللي يعرفونهم أنا ما أعرفها.
1: نعم.
2: لكن مثلا يأتي واحد كله إبر مخزق إبر إلى المستشفى ويشوف المريض والطبيب ويشوف الممرض ولا يعطي معلومات للجهات المختصة انه هذا مو حق سكري، هذا حق واحد ثاني يتعاطى شيء اخر. اذا هذه المعلومه موجوده في المكاين الاخرى يعني.
1: نعم.
2: مثلا في المدارس طلبه ياتون مخمعين مصمخين، يعني هيئته العامه مو حق شخص عادي. يجب ان يعطون هؤلاء الاخوه في هذه الاماكن في المحاربه معلومات، لان هذه المعلومات اللي بتجعلهم ينتصرون على هذا المخدر. فاذا نحن ننادي مثل ما ينادون الناس تانين إقامة إصلاحيات. يا أخي إيش معنى نحن ننفق فلوس كثيرة على كثير من الصدقات ولا ننفق فلوس كثيرة على الحفاظ على المجتمع؟ شوف أنا أنفق فلوس على مريض واحد سهل، لكن أنفق فلوس على أن نحافظ على المجتمع كله هذا أهم.
1: بالضبط.
2: مثلا يتعاونون التجار، تتعاون السلطة في إقامة وقف عام لإقامة إصلاحية لهذا. لأن شوف عندما تجي للشخص هذا المدمن أو المخدر أو غيره إلى الإصلاحية، أنت تريد منه إيش؟ تريد منه أول شيء أن ترفع منه الإدمان، وتريد منه أن تعالجه، وتريد منه أن تعطيه مهنة. إذا ما خرجته من الإصلاحية بمهنة معناه بيرجع مرة ثانية.
1: أكيد.
2: فنحن يا أخي لابد أن ننادي ومع الأخوان هذين إذا كانوا يريدون أن نتبنى نحن وهم إقامة دار إصلاحية.
1: الله يجزاك الله خير بها.
2: نتبنى معهم يعني ما دار تلفوناتهم كم، لكن نتبنى.
1: لا أنا بعطيك تلفوناتهم، هم أولادنا مفتوحة أمورهم يعني ما في.
2: فنحن نتبنى أول شيء إقامة هذه، لأنه عند الإنضام الإصلاحية أيام زمان. كانوا يودونهم إلى ناحية الجيش. نحن اليوم افتقدنا هذه الإمكانيات، لكن علينا أن نسعى يا أخي أن نبذل أن ندل التاجر على أنه يبذل معنا في إقامة هذه الإصلاحية أفضل لنا من علاج أكثر شيء. هذا قد يكون بناء مسجد مو مهم، لكن بناء هذه الإصلاحية اليوم وبالذات في وقتنا الحاضر مهم جدا.
1: أكيد. أنت
2: إذا نختار الأولويات هي أسلوب صح. الأمر اللي أريد أن أسأل فيه سؤال، يعني مجرد سؤال لكنه بربطه بقصة.
1: تفضل.
2: هل فعل المخدرات هو أكثر من فعل الخمور؟ أنا ما أعرف شيء.
1: طيب.
2: لكن إذا كان بيعطونا الصور عن هذا الجانب، وأريد أن يجيب في هذا الجانب قصة صغيرة جدا.
1: تفضل.
2: مرة من المرات زار الوالد عليه رحمة الله شابة من المكلة.
1: أيوه.
2: يعني يقول له ابني دائما سكران ولا أريد أن أطرده من بيتنا، فما رأيك يا شيخ؟ وقال له الشيخ الله يرحمه، قال له انت دحين ولدك داخل الدار بتقوم بتسلمه الشيطان كامل، خل ولدك عندك يا اخي، لقوا صحبه زامله يعني.
1: والله صدقت يا بها فعلا، يعني لما تطرده في الشارع الكل يتلقفه يعني.
2: ايوه. فخلينا نكمل هذه الفكره.
1: تفضل.
2: فكره اخيره. نحن عندما نشكر هؤلاء الناس ونعرف انه عملهم كله عبارة عن سر في سر، ولا حد يعرف عنه ولا مثلهم، يعني مثل الناس الثانيين ما اعرف شيء عن هذا الموضوع.
1: أكيد. أكيد.
2: لكن انت يا فهيم في اذاعة المكلة يا اخي قفشات خمس دقائق ما بطل شيء اذاعة المكلة.
1: اكيد اكيد. لا بالعكس والله فعلا.
2: فاذا لماذا لا تعمل اذاعة المكلة مع هؤلاء الاخوان قفشات او شيء كده، مقاطع غنائية ومقاطع، والاخوان ما شاء الله الان في المسرحيات متقلينا يعني.
1: بالعكس يا بهام والله مطرح ممتاز جدا بيقدم الاداره مع الاخوان موجودين معنا، وان شاء الله تنجح في الاداره معهم.
2: طيب هذا ما اردت ان اقوله، والعفو منكم.
1: طيب بس معلش قبل ما تغادرنا بها بس ابغى احط عليك معلومه او توضيح. يعني انت لما تحدث حول موضوع البطاله وانه فعلا البطاله يعني الشيطان، انا اؤكد لك هذا الكلام فعلا، انه الان استباحه الشارع من شياطين الانس، لانه اصلا فعلا الان تنزل الشارع يا بها اخوي الله يحفظك الساعه 2 الظهر، هذا اصعب وقت لاصطياد الفريسه، فما بالك برضو نحن كاباء لنا دور في الموضوع هذا، يعني ابن الساعه 2 في الشارع ايش يعمل؟
2: ايوه. انت الان تضرب عصفورين بحجر، يا اما ان نقول التربيه والتعليم وهذا عاجز الاموات، او تقول المسجد وهذا المسجد عاجز الاموات. إذا موضوع أن تكون تربية المجتمع بهذا الأسلوب، هذا أسلوب خاطئ جدا. إذا فقد عصا المعلم ما بتحصل حد يكتب لك.
1: يا سلام عليك.
2: لابد أن يكون معنا عصا المعلم. الأخوان يقول لك نحن مربوطين بقانون، القانون ما نقدر نخرج عنه. وهذا كلامهم صحيح. لا أنت عندما تروح إلى عند القاضي يقول لك القاضي المادة، عندما تريد أن تربي المجتمع اليوم نحن بحاجة إلى قانون يربي المجتمع.
1: نعم.
2: ونحن نقول في ظل عدم في ظل حالة الطوارئ، يعني الحين مثلا حالة الطوارئ والأخوان يعرفون أكثر مني في هذا الجانب، يستطيعون أن يعملون بقانون الطوارئ أكثر مما كانوا يعملونه في الأوقات العادية. هذه معلومات إلا من عندنا.
1: إذا أشكرك بها الدين بكير على هذا المداخلة الطيبة جدا، شكرا لك والله.
2: شكرا
1: لك. طبعا هل لديكم تعليق في هذا الموضوع؟ تفضل. قبل ما الموضوع
0: بالنسبة لل
1: هو طلب إقامة إصلاحية 70% يقول لك فعل استاذ فيزا بين المغرب العصر. تفضل.
0: بالنسبه للاوقات يعني 70% يعني هذا فعلا هو وقت الذروه، لكن الان اصبح التعاطي في اي وقت،
3: البيع. تخيل ان البيع الان بيع المواد المخدرة الان يقترن بين اخر الليل واول ساعات النهار.
1: يا ساتر.
3: يعني الفجر. الفجر يعني يختلف من منطقة الى اخرى. يختلف من مروج الى اخر. فالمتعاطي المدمن اي وقت يتعاطى. في وقت محدد يعني للعملية التعاطي. قد يتعاطى الواحد الصباح وخلاص وبعد يتعاطى اي مواد مخدرة. والأحيان بعضهم في المروجين فترة نشاطه من الساعة من بعد الفجر إلى الساعة 8 خلاص مستحيل إنه يرد على أي أحد. فهذا الوقت إذا ما ضبطوا فيه خلاص
1: ينجح
3: في عمليته. فهم يستغلون الأوقات اللي فيها راحة الناس.
1: طب هو الموضوع الإصلاحي مناز محمد الشراكي الموضوع هذا يعني بحكم فعلا الإرشاد والإصلاح الإصلاحي مهم جدا. تفضل.
0: طبعا نحن لو نتكلم على الإصلاحية واللي نعتبرها من الأولويات أساسا عدم وجود إصلاحية مختصة كلامه فعلا في صميم الواقع. نتكلم على اليمن كامل لا توجد فيها إصلاحية أو مستشفى أو مصحة علاج إدمان غير التكريم بالضبط. وهذا يعتبر خاصة. فعدم وجود الإصلاحية أو مصحة علاج الإدمان يسبب عائق كبير جدا. أنه في كثير من المتعاطين خاصة يخرج ويرجع لعملية التعاطي.
1: يعني بعملية محكوميته ويعود مرة أخرى.
0: بالضبط. فزي ما قالوا تفضل نحن نعاني من وضع صعب. فممكن الدولة في الوضع الحالي بتعاني صعوبة من إقامة مصحة. فليش ما يتفضل أيضا الأخوة التجار مع الأخوة المنظمات يعني عملية تكاملية. محاربة المخدرات ليست مهمة رجال مكافحة المخدرات وليست مهمة
1: ملف تكاملي يعني.
0: ملف تكاملي. وتعقيبا على ما قال الأخ بهاء أنه عملية مثلا دور التربية ودور الأوقاف أنا أقول عليه أنه اللي هو المحافظة من تعاطي أو الدخول في مستنقع المخدرات لا يعتبر دور شخص واحد فقط. دور الكل بدءا من البيت نأتي إلى المدرسة إلى الأوقاف إلى لجان مجتمعية إلى الجار إلى العملية متكاملة جدا. نحن نعاني من ضعف التماسك المجتمعي.
1: لازم محمد معنا نشوف الاتصال. السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليك السلام. تفضل معي أخي.
2: معك أبراني.
1: هاي كلام أبراني. تفضل.
2: ما يا أخي موضوع الكحول هذا برضو الكبير تستعملوا الشباب فيهم برضو
1: موضوع الكحول
2: تستعملوا برضو دون مخدرات تكبر
1: ها طبعا خبره في الأخير
2: إذا فوت أفوت حاب السريات تحذير من نوع داعي اللي بشو بروشتها أقول له جيبوا هذا الكحول خطير في مسكرت.
1: لا لا فعلا موضوع فعلا يا أبراني
2: هذا خطير جدا في بول
1: لا لا حقيقي بس ما عرفنا من الملازم الضح هلا رايد الضعف ملازم محمد شكرا لك. تفضل.
3: موضوع
1: يعني موضوع الكحول فعلا
3: موضوع
1: كبير
3: وموضوع الحبوب اللي لا تصرف الا بروشيتات طبية هذه معضلة نواجهها صراحة في الفترة الأخيرة خصوصا بعد ما تم إدراج حبوب البريجبالين من ضمن قانون المخدرات الآن صبح يعاقب عليها القانون مثل المواد المخدرة. فإذا ما كانت هناك رقابة من
1: هي
3: على الصرف وإنتاج الأدوية في الجمهورية اليمنية سيؤدي إلى تفشي نوع آخر من المواد المخدرة.
1: يعني أنت تعمل في ضغط شخص يتعامل مع الكحول تعتبره خلاص
3: تعتبر من
1: في طائلة المواد المخدرة
3: وإذا تم ضبط أي شخص يقدم إلى النيابة.
1: طيب هذا اتصال آخر. السلام عليكم.
2: سلام أستاذ فيه كيف حالك؟
1: حياك الله. من معي مفيد؟
2: معك مفيد الله يحفظك.
1: يا أخي صوت ما شاء الله تبارك الله تفضل.
2: الله يعطيك.
1: حتى اللي ما عم تسمع لما سمعوا الصوت على طول.
2: يحفظك. سمعنا أنه معك
1: موجودين نحن على مباشرة. تفضل مفيد.
2: بندم الضاح بزامح والأستاذ محمد البعدي.
1: نعم نحن على مباشرة. تفضل.
2: يحفظك. الحب أنا اتصلت عشان موضوع أصحاب مكافحة المخدرات صراحة تزيم. الو
1: معك يا امي سمعوني انا اسمعك. تفضل.
2: يعني يقوموا بشغل في محافظه حضرموت بالمكلا بالذات جبار يشكرون عليه
1: وبتعاونكم يا مفيد
2: لكن صراحه نحن دخلنا في يعني دخلنا في المجال ده لما شفنا في رجال شاوز مثلا
1: الله يحفظك
2: والفندق ابو جابر ربي يحفظه حاربة هذه لا اللي حتى ما تشوف انت تدرس في المكلا بشكل كبير
1: والله يحفظه وسلم يا محمد فعلا والله العظيم يا مفيد والله فعلا
2: يعني ونفرح لما نشوف مال فندم الضاح والشباب بشكل عام كلهم في مكافحة المخدرات يقوموا بواجبهم على اكمل وجه
1: رغم الامكانيات الضعيفة يا مفيد
2: رغم الامكانيات
1: لا فعلا والله جهود تشكروا عليها والله
2: الحبل طلبتم منهم ان المكلف كلها رجال المكلف المخلصين في صف مكافحة المخدرات حتى
4: الان.
1: الله يحفظك يا سيدي، لكن فعلا الاكباع في هذا المجال وانا الله الشاهد يعمونها.
2: يعني الصراحه مش مدحه في اذاعه المكلل، الجماعه هذول شغالين من قلبهم يا استاذ
1: فيصل. والدليل والدليل على ذلك انا يعني ما اقول قريب لهم، اقول انا نتابع نجاحاتهم دائما في
2: نجاحاتهم يشكرون عليها ونحن نفتخر لما يسوون.
1: وربنا يحفظهم ان شاء الله يحفظ. انت برضه من الناس المتعاونين في هذه المواضيع، انا اشكرك على وجه مباشره انه انت فعلا يعني في قضايا مجتمعيه دائما تكون حاضره ومفيد.
2: اكيد عيالنا عايشين في المجتمع ده، يعني لو الانتشار يعني بلضيع كلنا.
1: الله يحفظك يا مفيد، جزاك الله خير والله.
2: وفقكم ووفقكم اذاعه المكلا برضه، مشكور انك تضيف مثل القيادات.
1: الله يحفظك. الله يحفظك، مشكور يا مفيد.
2: شكرا والله يحفظك.
1: الله يحفظك. مفيد ما شاء الله فعلا هو دائما القضايا المجتمعيه يكون حاضر. طيب بس عشان نحفظ على الوقت، عشان ندخل المحور الثاني، بس خلينا اضع عليك مو سؤال وعلى الاستاذ محمد ملازم محمد. يعني الان 2026 اتصالات ما شاء الله كثيره، وعاد نطرح محاور ولا هذا اتصال. السلام عليكم.
5: السلام
1: عليكم. هيا تفضل.
5: محمد
1: تفضل. محمد
5: الله بالصحه اذا عمل خير. طبعا طبعا وراء كل مخدر مروج، وراء كل مروج تعلم التعال هذا بعد هامور كبير.
1: أكيد.
5: أنا مساكين الله هدينا كيف يتعاملون مع الهوامير الكبيرة. هذا واحد لأن حصل قصص منا وحد حق عدناها كيش هي الدليل الله يرحمه عدناها كيش. كان هذا أبندم رجال كابح ولعن حتى خسر حياته الله يرحمه.
1: نعم. بالعكس هو خسر، هو بإذن الله نحسب عند الله شهيد، لأنه فعلا كان يدافع في آفة خطيرة.
5: وهذا القائد الآن هل خلدوا ذكراته أو شيء، هذا شيء ثاني بعدين. شوف من تبغون هذا الشيء. الشيء الثاني يا أخي لما يذكروا اللي يحصل يا أخي، ليش ما لما توصل الحاية الكبيرة يا أخي ينكر اسمه أو محافظته؟ هذا نتمناه يعني منهم.
1: طيب يا محمد اسمع رب بإذن الله. شكرا لك.
5: كبير إنسان كبير مثلا حتى رب العالمين قال فرعون وهامان وما أدراك ما ذلك هذا تحذير للناس.
1: أيوه فعلا يا محمد. يعني مش ما تعتبر هدية لا، بس معرض منهم. أنا بالعكس نأيد فكرة الإشهار بهذا الشخص، لكنه قد تحكمهم ظروف أخرى هم.
5: أيوة تمام إن شاء الله. طيب عملوا بعدين ما بعد المثال نحن يمسكون، يقول مع العرب إيش عملوا بعد ما يمسكون هذيلا يعملوا برنامج زي ما قال بالإذاعة كده، والآن هذا شو حصل لهم كده حبس كده مش الناس يرتاحون.
1: يعني قصدك إنه إشهار العقوبة.
5: أيوة مش إحنا نرتاح، إحنا نعرف.
1: بس معرض بإذن الله محمد. شكرا لك.
5: شكرا
1: لك. بس سألت واحد منكم عشان ندخل في السؤال وننتقل المحور الثاني.
0: طيب زي ما أكرر وأسلفت سابقا على موضوع عملية الإشهار من الإشهار. فعملية الإشهار زي ما قلنا تدخل رجال مكافحة المخدرات للمساءلة القانونية، لأنه قد مثلا من خلال إجراءات النيابة والمحكمة قد يكون يتحصل على براءة. ففي دي الحالة أنا سببت له ضرر نفسي وضرر معنوي، بغض النظر عن إيمان رجال مكافحة المخدرات، إنما القانون هو الفيصل فيما بيننا. هذا جانب. الجانب الآخر اللي يتكلم عنه اللي هو عملية إنه الإشهار مثلا عن الأحكام وزي كده، نحن في كل حكم يصدر من المحكمة تلقائيا يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون أيضا مع وسائل الإعلام. إذاعة المكلل لها دور كبير جدا في عملية نشر الأخبار وإذاعتها في نشراتها ومواجيزها وزي كده. فدي برضو الجوانب اللي نحن نشتغل عليها دائما.
1: طيب يعني انه واحد الان يرسل لي رساله يقول لي لا تنسى انه ما في فرق بين الخمر والمخدر. تفضل.
3: بالنسبه للكثير هذا السؤال دارج بين الكثير من العام انه هل الخمر زي المخدرات؟ طبعا لو ناتي شرعا قيس المخدرات قياسا على الخمر، يعني ليش تراكم في علة الحكم وهو ذهاب النفس والمال والعقل.
1: بالضبط.
3: والمخدر أما بالنسبة لتأثيرهم يعني تأثير الخمر زي تأثير المخدر لا، المخدر أشد من الخمر أشد، لكن العلة واحدة
1: في الأخير. هو مخدر
3: في النهاية، في النهاية هو المقصد تحقيق النتيجة، هذه حقق نفس النتائج وهذه حقق نفس النتائج، لكن أشد ضررا على صحة الإنسان هو المخدر وأخطاء الشبو.
1: طيب رأي وضح. يعني أنا كنت أتحدث حول النصف الأول من العام 26 بالضبط. لا أكرر الحديث حول نجاحات وتحقيقات، لكن أعطينا المؤشر الرقم كم قضية أو كم مهرب أو كم متعاطي تم إلقاء القبض عليه فيها.
3: طبعا بالنسبة للإحصائية
1: ست شهور يعني ما عادية،
3: خلال ستة أشهر هذا من خلال ستة الأشهر يعني عدد القضايا فقط في الستة الأشهر هذا 108 قضية.
1: يا ساتر مؤشر خطير مرتفع.
3: يعني العام
1: ستة أشهر 108 قضية.
3: العام السابق سجلنا تقريبا خلال العام كله
1: أقل من هذا النسبة.
3: أقل من هذا.
1: الآن ستة أشهر 108 قضية معنا.
3: يعني الآن ستة أشهر 108 قضية
1: بين مروج ومتعاطي.
3: بين مروج ومتعاطي.
1: يا ساتر.
3: المتهمين 170.
1: يا الله.
3: هذا 170 تم حالة مجموعة منهم إلى السجن العام. الآن الموقوفين في إدارة مقاومة المخدرات 104 مسجون
1: خلال 6 أشهر.
3: الحين احنا في 6 أشهر هذا سجلنا 170 تم إحالة مجموعة منهم إلى سجن العام، والآن المتواجدين في إدارة مقاومة المخدرات 104 مسجون، 86 مسجون على ذمة النيابات والمحاكم.
1: ما شاء الله ارتفع.
3: يعني نحن نتكلم
1: خطير يعني خطير
3: في ازدياد. 86 مسجون المتبقي تم إعداد ملفاتهم واستكمال إجراءاتهم وبيلحقون بالمجموعة.
1: حسب المعلومات اللي عندي أنا، لأن قبل ما أدخل الحلقة حاولت نعمل تقييم شامل، إنه السجن عندكم يعني 4x4 في حدود 30 مسجون فيها. سجن المركزي يرفض استقبال حالات جديدة. طيب هذا معمل اخر شغله.
3: طبعا هذا اللي المشكله اللي الان نحن نواجهها كل سنه. انه الان اعداد الاستيعاب للمساجين عندنا فوق الحد اللي يعني الاعلى، يعني المفترض يكون الحد الاعلى عندنا من المساجين هو 50 مسجون على مستوى اعلى 60 بالكثير، لكن احنا نتكلم في 104. تخيل الضغط اللي علينا، يعني صحه توفر لهم الغداء، توفر لهم التأمين، نفس هذا الآن تأخذ جل الجهد.
1: طيب رايد وضح يعني كي يعطي فرصة لنازل محمد يعني بس ب ب ب ب ب يعني برد شامل، ليست حيزة المحافظة حضرموت، لأن حقيقة هذه المحافظة نحن منها وفيها نحبها. يعني هل مؤشر مرتفع أنه أبناء المحافظة هم أعلى نسبة أو محافظات أخرى؟ بكل وضوح.
3: بكل وضوح أنا يعني بكل وضوح المحافظة الوحيدة اللي تشتغل على فيها بكفاءة إدارة مقاومة المخدرات.
1: نعم هذا شهادة نحن
3: هي محافظة حضرموت. طبعا هذا بشهادة الوزارة، يعني احنا معنا درع.
1: أنت شهادة الشارع أكثر الوزارة، سيبك من الوزارة ودرعها.
3: لا شو
1: الوزارة المفروض تعطيك دعم يا جو تبدل الآن تعالج مشكلة مساجين.
3: يعني نحن حصلنا على درع أفضل فرع في خصوصا. لا ليش هذه الإحصائيات تظهر عندنا وإيش هذه الأرقام المهولة اللي تظهر عندنا؟ لأن نحن بالشفافية نتعامل مع الجميع بالشفافية، لكن في كثير محافظات إدارات مكافحة المخدرات معطلة نهائيا.
1: لذلك أنا أقول لك هل أبناء المحافظة هم من الأعلى نسبة في التعاطي المسؤولين الموقفين عندكم؟ هذا سؤالي كان
3: من غير يعني
1: هذا سؤالي كان مش إنه
3: أعلى نسبة في التعاطي من غير المحافظات أو في
1: لا الموقفين عندكم
3: لا الموقفين لا نحن نحاول قدر الإمكان نحن التركيز على المروجين. التركيز على المروجين يعني عن المتعاطي.
1: هل حضرموت لها النسبة الأكبر في الترويج من أبنائها؟
3: من أبناء أكيد كل ما في مروج بيجيك من خارج
1: هذا المشكلة
3: من خارج الحضرموت. المهرب هو يجيب المواد المخدرة يجيبها من إلى الداخل، وأبناء المحافظة هم من ينشرونها.
1: هذا المشكلة. طيب محمد في نفس السؤال أم لازم قبل ما أعود محمد ثاني وقت سريع داي أشبق إلا 7 دقائق من الوقت
3: الله.
1: يعني عندي محور ثاني ما تعاملنا فيه محور ثاني ما تعاملنا فيه. طيب بسرعة محمد الله يحفظك، ما هي الأسباب؟
0: طبعا زي
1: هو المحور الثاني
0: أسباب الدخول في عملية التعاطي والترويج.
1: وليش اللي حضرموت لها النصيب الأكبر في هذه
0: هي ليست لها النصيب الأكبر، وإنما أنه العمل الميداني هو الأكبر، ف فقط هذا الشيء، لكن لا يعني
1: رغم الجهود اللي تبذلوها المصيب انه عدد يعني حرب فعلا حرب شعراء،
0: لكن كل المحافظات ليست يعني لا لا يعني ما بنقول انه ما يوجد فيها تعاطي، ما يوجد فيها ترويج،
3: يوجد بشكل اكبر
0: كل المحافظات أكيد بشكل أكيد اكبر أكيد أكيد أكيد. فهذا طبيعي، وانما انه دور مكافحه المخدرات في ساحل حضرموت اللي يبرز، وحتى في احصائيه الاداره العامه لمكافحه المخدرات كان لاداره مكافحه المخدرات بساحل حضرموت نصيب الاسد انه اكبر اداره او اكثر اداره اشتغلت، وعدد المضبوطين والاحصائيات والارقام كانت من ساحل حضرموت.
1: هذا مصيبه يا اخي.
0: فهي كجانب تقييم نقول فيها سلبي وفيها ايجابي.
1: يعني انا خليني اطرح على بلاطه وعلى الهو مباشره، لولا الله سبحانه وتعالى ثم جهود اداره مكافحه المخدرات في ساحل حضرموت وفي حضرموت بشكل عام لكانت مصيبه اكبر.
0: اكيد.
1: طيب خلينا ندخل المحور الثاني، التعامل مع المروجين. هذا السؤال مهم جدا. المرويين لديهم القدرة على التعامل مع آفة المخدرات، يعني القبض على كثير منهم، يعني ما هي أكبر كمية من المخدرات دخلت حضرموت إلى حد اللحظة هذا؟
3: يعني
1: في أي مبلغ تحديد يعني؟
3: خلال العام
1: ستة شهور تحدثنا.
3: خلال الستة شهور هذا أكبر ضبطية قمنا بها اللي هي حوالي بلغت إجمالي الضبطيتين 15 كيلو.
1: يا ساتر،
3: هذا اكبر ضبطيه.
1: بدل ما كم الشباب انا
3: هذا ال 15 كيلو قد تكفي مدينه المكلا لاشهر، يعني
1: بدل ما يدخلون المواد الغذائيه يدخلون افه الموت.
3: طبعا الاحصائيه خلال 6 اشهر هذا 22 كيلو او 23 كيلو من ماده الحشيش فقط.
1: الله.
3: هذا خلال 6 اشهر.
1: الله الله.
3: 10 كيلو
1: من 23 كيلو من مادة الحشيش فقط.
3: يا ساتر. 10 كيلو من مادة الشبو.
1: الله يعين.
3: 1747
1: حبوب مخدرة.
3: من الحبوب المخدرة. طبعا هذا غير المصانع الخمور اللي تم ضبطها.
1: والله مصيبة.
3: يعني احنا ما بنتكلم انه في احصائياتنا انه نحن نقيم احصائياتنا نحن قمنا باعداد، لكن بحجم ما نحن يعني المسؤولية اللي تحتم عليك وبحجم الوقوف على هذه المشكلة، نحن كل عام نسجل أرقام أكبر من العام اللي قبله. هو أيوة نجاح لنا كإدارة، لكن صراحة مأساة لمجتمعنا.
1: تعليق يا محمد.
0: وهذا اللي كنت بقوله قبل لحظات، النجاح هذا اللي احنا نحققه في المقابل يحز في النفس انه نحن وصلنا الى هذه المرحله. كنا سابق عندما نسمع بمصيبه او مشكله او اي شيء حصل كنا نلوم ابناء المحافظات الاخرى، نقول والله لا هذا جاي من محافظه ثانيه، هذا ما ادري ايش. الان اصبح مشاكلنا بين البين. اللي نقوم به نحن في ابناء حضرموت اللي نقوم به، سواء كان عمليات الترويج، سواء كان عمليات كثيره، سواء كان حتى قضايا اخرى. يعني قضايا كنا ما نسمع بها يمكن حتى في الافلام ما نشوفها، الان نحن نعانيها، وهذا الواقع لابد ان احنا نعترف بالواقع اللي حاصل، لابد نؤمن به. يعني
1: هذا واقع لازم نعترف،
0: هذا واقع لازم نعترف،
1: يعني خصوصا حضرموت اللي كنا نغنى بهم ده خلاص
0: لازم نعترف.
1: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زكي
1: مهلا. حياك الله زكي، تفضل يا زكي.
4: حياتي لك وحياتي للضيوف الكرام.
1: حياك الله زكي.
4: يعني يا ضيوفي الكرام، هل ترون ان بقي الاجراءات في النيابه سبب في ازدياد الاعداد المهوله اللي عندكم في السجون؟ هذا وربنا يوفقكم ان شاء الله.
1: شكرا لك. تفضل.
3: طبعا بالنسبة للإجراءات في المحاكم، يعني الحمد لله الآن تجاوزوا كثير من العقبات، لكن تعرف الجلسات المحكمة المتعددة يعني هي اللي تسبب في هذا الازدياد، إضافة إلى سرعة إنجاز العمل تؤدي إلى بطء، وسرعة في الإنجاز تؤدي إلى تكدس الأعداد المساجين.
1: طيب.
3: ففي نقطة أنه حضرموت لابد أن نتغنى بها، حضرموت الأولى في كل شيء. نحن رحنا أو ذهبنا إلى كثير من المحافظات ما فيها حتى 1% من نسبة الأمن ومن نسبة
1: لا بالعكس طبعا لا لا لا, لا.
3: هذا لابد
1: لا لا لا
3: حقيقة لابد أن نتغنى به.
1: لا لا لا هذا الشهادة مش مني ومنك، هذا شهادة الكل. لا لا لا أقصد في حديثي لما كنت أتكلم عن المثالية اللي كانت عليها حضرموت.
3: إيه؟
1: من أبنائنا من الجيل هذا، ليس الجيل كله للأسف، أنه فعلا المثالية اللي كان نحن نتغنى بحضرموت حضرموت الجيل هذا، لأنه ما أدري هي الظروف يعني وضع حضرموت او جيلنا في هذا الوقت او لا. المثاليه اللي كنا نتغنى بها قصدنا في الأخلاقيات والتعامل الرأي، هذه القصة. لكن نحن حضرون دائما يزعل من يزعل وغير النظر يعني السيد مشهد في كل شيء. هذا اتصال آخر. السلام عليكم. يا رب بسرعة. ألو ألو السلام عليكم. طيب فقدنا اتصال ما في معنا دقيقتين يعني. منافذ والسواحل خارطة جغرافية كبيرة، إمكانيات ضعيفة. يعني لو جينا الواقع إنه ما عندكم كان حتى 5%، أنا أقولها هكذا من كبر مساحة حضرموت. جهود تبذل حقيقة يعني. نحن نشيد على أيديكم وبالعكس نقبلكم على رؤوسكم. كيف تعاملوا يعني؟
3: والله اللي شوف الامتداد الجغرافي لمحافظة حضرموت حستعامل إن شاء الله في المستقبل بإذن الله القريب إنه بنتعامل مع، بنحاول إنه نوجد في كل مديرية فرع لإدارة القطاع المخدرات عشان نغطي المساحة الكبيرة.
1: رغم إنها ضعيفة.
3: إن شاء الله تكون السلطة المحلية والأشخاص المحبين والداعمين بإذن الله معنا.
1: لازم نبدأ نخلص معاه فتح عن تلويت اتصالات كثيرة. نعتذر من الأخوة المتصلين. تفضل.
0: زي ما قلت يعني. فالمهمة الآن تقع على عاتقنا جميعا. لابد أنه الكل يتكاتف من البيت، من الأسرة، من المدرسة، من رجال الدين، من الجهات المجتمعية، من كل مواطن في هذا المجتمع. لابد أن نتكاتف لمحاربة آفة المخدرات. نحن ما بنقدر نشتغل لحالنا. فالكل مسؤول، وليس أنه نقول الكل مساهم، إنما الكل مسؤول لمكافحة المخدرات.
1: طيب. في ثانية واحدة، أب ابنه متعاطي، هل يودي يعني يتواصل معكم لإقناعه بالديغ ولو يودي كيف تعمل بسرعة؟ بس
3: ننصح كل أب أن نتعامل.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدة والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية، والبداية بالعالم. لجنة المناقصات الرئيسية بالمحافظة تقر مشروعا للطاقة الشمسية يشمل مرافق حكومية ومدارس بمدينة المكلا. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبحث آليات توسيع التدخلات الإنسانية والشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويناقش مع المدير العام لمديرية تريم ملفات التنمية والصحة والسلامات. وكيل حضرموت الجيلاني يفتتح ورشة تحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي. تدشين المرحلة الثانية من مشروع تعزيز تغطية التطعيم للأطفال غير المحصنين بوادي حضرموت. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الغنبشي اليوم اجتماع لجنة المناقصات الرئيسة بالمحافظة بحضور وكيل حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني وأعضاء اللجنة لمناقشة عدد من المشاريع الخدمية والتنموية المدرجة ضمن خطة المحافظة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية. وخلال الاجتماع أقرت اللجنة مشروع توريد وتركيب منظومات للطاقة الشمسية لعدد 12 مرفقا حكوميا وتعليميا بمدينة المكلا، إضافة إلى الشوارع المحاذية لها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من تأثيرات الانقطاعات الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أقرت اللجنة إحالة مشروع إنشاء وترميم قاعات تدريبية بالمعهد التقني التجاري بفوة إلى اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات لاستكمال المراجعة الفنية وإبداء الملاحظات اللازمة تمهيدا لرفعه إلى اللجنة الرئيسة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه خلال اجتماعها القادم. وناقش الاجتماع كذلك عددا من المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات إلى جانب المشاريع المتعثرة، حيث شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أهمية معالجة التحديات التي تواجه سير تنفيذ المشاريع والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والخدمية المنشودة وفقا للخطط والبرامج المعتمدة. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع وفد برنامج الغذاء العالمي آلية توسيع التدخلات الإنسانية والشراكة مع مشاريع البرنامج. خلال لقاء جمعه بنائب المدير القطري مدير العمليات الميدانية للبرنامج الأستاذ الرشيد الحماد والوفد المرافق له بحضور وكيل حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني وعدد من المسؤولين بالمحافظة. وناقش اللقاء مجمل الأوضاع الإنسانية والمعيشية بالمحافظة وسبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية وبرنامج الغذاء العالمي بما يسهم في توسيع نطاق التدخلات الإنسانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجا. واستعرض اللقاء أوضاع النازحين إلى حضرموت من عدد من المحافظات اليمنية واللاجئين من دول القرن الإفريقي والتحديات المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية لهم، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز برامج الدعم الغذائي والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية توسيع برامج البرنامج لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص بطلاب المدارس من خلال دعم وتطوير مشروع التغذية المدرسية والمطابخ المدرسية لما له من دور في تحسين البيئة التعليمية وتشجيع الطلاب على الانتظام في الدراسة. كما شدد اللقاء على ضرورة الاهتمام بمشاريع سبل العيش والمشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر المستفيدة، إلى جانب إشراك الشركاء المحليين ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج والمشروعات الإنسانية لضمان تحقيق أكبر قدر من الأثر والاستدامة. من جانبه أشاد وفد برنامج الغذاء العالمي بمستوى التعاون والتسهيلات المقدمة من السلطة المحلية بحضرموت، مؤكدا حرص البرنامج على مواصلة شراكته مع المحافظ وتطوير تدخلاته الإنسانية والتنموية بما يلبي احتياجات المواطنين والنازحين. وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريع وبرامج برنامج الغذاء العالمي بما يخدم أبناء حضرموت ويسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجههم. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع المدير العام لمديرية تريم الأستاذ عبد الكريم بابطاط جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع الخدمية والتنموية والصحية في المديرية وسبل تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء في القطاعات الحيوية. واستعرض اللقاء أبرز الاحتياجات والمتطلبات الملحة التي تحتاجها مديرية تريم إلى جانب مناقشة عدد من المشاريع الجاري تنفيذها والمطرحات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في دفع عجلة التنمية بالمديرية. وخلال اللقاء أقر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت اعتماد موازنة مستشفى تريم كمستشفى عام بما يعزز من قدرته على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية للمواطنين في المديرية والمديريات المجاورة. وفي السياق ذاته وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بإحالة عدد من عقود المشاريع إلى إدارة مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق لدراستها فنيا وتحديد المشاريع الممكن تنفيذها وفقا للأولويات والاحتياجات الملحة وبما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتحقيق أكبر قدر من الأثر التنموي. افتتح وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم بمدينة المكلا ورشة العمل حول تحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي التي نظمها مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت بالشراكة مع مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية بمشاركة عدد من المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن السياحي والاقتصادي. وفي افتتاح الورشة نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي مؤكدا أهمية انعقاد الورشة التي تتزامن مع قرب انطلاق موسم البلدة السياحي ومناقشة التحديات واستكشاف الفرص الكفيلة بتعزيز دور الموسم في دعم الاقتصاد المحلي والاستفادة من مقوماته السياحية والثقافية. وثمن وكيل المحافظة جهود الجهات المنظمة للورشة وكافة المشاركين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني معربا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات الورشة في وضع أسس واضحة لتطوير موسم البلدة خلال الأعوام القادمة وتعزيز إسهامه في التنمية الاقتصادية والسياحية بالمحافظة. من جانبه رحب المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي باشادي بالمشاركين مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتي لتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بموسم البلدة الذي أصبح يمثل رافدا اقتصاديا وسياحيا مهما ونافذة استثمارية واعدة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحريك عجلة التنمية المستدامة مؤكدا أهمية توحيد الجهود لتطوير الموسم وتعظيم الاستفادة من مقوماته المتعددة. وتضمنت الورشة عددا من الجلسات العلمية والنقاشية تناولت واقع السياحة والثقافة والاقتصاد بمحافظة حضرموت وتحليل الفرص المتاحة لتطوير القطاع السياحي والبنية السياحية وتعزيز السياحة البيئية والثقافية والاستفادة من التراث المحلي والفعاليات الموسمية إلى جانب مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بتطوير موسم البلدة وتنشيط القطاع السياحي. كما شهدت الورشة جلسات عمل ومناقشات موسعة خرجت بعدد من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تطوير موسم البلدة وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي بما يسهم في تعزيز مكانة حضرموت كوجهة سياحية واقتصادية متميزة. الخبر الأخير في هذه النشرة: دشن وكيل محافظة حضرموت شؤون مديرية الوادي والصحراء جمعة بربع اليوم المرحلة الثانية من مشروع تعزيز تغطية التطعيم للأطفال غير المحصنين في المجتمعات المقاومة للقاحات الذي تنفذه جمعية رعاية الأسرة بشراكة مع لجنة الإنقاذ الدولية وبدعم من تحالف جافي. ويهدف المشروع الذي يستهدف مديريات سيئون وتريم والقطن وشبام بمحافظة حضرموت إلى تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من الأمراض والأوبئة التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وأشاد الوكيل بربع بشراكة القائمة بين الجهات الصحية والمنظمات الداعمة لتنفيذ البرامج النوعية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التحصين، مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع وتحقيق أهدافه الإنسانية والصحية بما يسهم في حماية الأطفال وتعزيز مؤشرات الصحة العامة بالمجتمع. من جانبهما استعرض مدير مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هاني العمودي ومدير برنامج التحصين الموسع جعفر بن عبيد الله النجاحات الكبيرة التي حققتها حملات التحصين خلال السنوات الماضية. وفي سياق متصل اطلع الوكيل بربع على مخزن لقاحات التحصين وآليات حفظ وتخزين اللقاحات وفق الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، مستمعا من مدير برنامج التحصين جعفر بن عبيد الله إلى شرح حول منظومة سلسلة التبريد والإجراءات المتبعة لضمان الحفاظ على جودة اللقاحات وسلامتها حتى وصولها إلى المستفيدين في المديريات المستهدفة. بهذا أعزائي المستمعين وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها. لجنة المناقصات الرئيسة بالمحافظة تقر مشروعا للطاقة الشمسية يشمل مرافق حكومية ومدارس بمدينة المقلة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبحث آلية توسيع التدخلات الإنسانية والشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ويناقش مع المدير العام لمديرية تريم ملفات التنمية والصحة والخدمات الأساسية. وكيل حضرموت الجيلاني يفتتح ورشة تحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي. تدشين المرحلة الثانية من مشروع تعزيز تغطية التطعيم للأطفال غير المحصنين بوادي حضرموت. وبالتذكير بالعناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر ومن محررها الزميل صلاح براهم ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الحكيم هزاع. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
0: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، في 35 دقيقة أنتم على موعد مع برنامج الأمن والحياة. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع عبد الرحمن الحداد.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة أحبتي نسلط الضوء على جهود وزارة الداخلية في عملية مكافحة آفة المخدرات، كما سنتناول مخاطرها الجسيمة على الفرد والمجتمع تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام. كما سنتناول الأثار السلبية للمخدرات من الجوانب الأمنية والصحية والاقتصادية، وما تسببه من أضرار تهدد استقرار الأسر وسلامة المجتمعات ومستقبل الأجيال. كما نستعرض كذلك أهمية الدور الذي يطلع به المجتمع بمختلف مكوناته ابتداء من الفرد والأسرة وصولا إلى الهيئات والمنظمات والمؤسسات الرسمية والأهلية في تعزيز الوعي والوقاية والتصدي لهذه الظاهرة.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يصادف 26 من شهر يونيو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وهي مناسبة عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها المدمرة على الأفراد والأسر والمجتمعات، والتأكيد على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والشعبية للحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة، والتي أصبحت المخدرات واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات في مختلف أنحاء العالم. ولم تعد مشكلة فردية تخص المتعاطي وحده، بل تحولت إلى قضية تمس الأمن والاستقرار والتنمية والصحة العامة، لما تخلفه من آثار خطيرة تمتد إلى جميع جوانب الحياة. وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما تستهدف فئة الشباب التي تمثل القوة الحقيقية لأي مجتمع والركيزة الأساسية لبناء المستقبل، الأمر الذي يجعل من مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع دون استثناء. إن المخدرات بمختلف أنواعها ليست مجرد مواد تؤثر على العقل أو تغير المزاج بشكل مؤقت، بل هي طريقة يبدأ أو هي طريق يبدأ غالبا بالفضول أو التجربة، وينتهي بالإدمان والمعاناة وفقدان السيطرة على الحياة. فالمتعاطي يعتقد في البداية أنه قادر على التوقف متى شاء، لكنه يجد نفسه مع مرور الوقت أسيرا لهذه المواد التي تسيطر على تفكيره وسلوكه وتدفعه إلى البحث عنها بأي وسيلة كانت. ومع استمرار التعاطي تبدأ الأضرار الصحية بالظهور تدريجيا، حيث تتأثر وظائف الدماغ والجهاز العصبي وتضعف القدرة على التركيز والتفكير السليم واتخاذ القرار، كما تتضرر أعضاء الجسم المختلفة مثل القلب والكبد والكلى والرئتين، ويصبح المتعاطي أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة والاضطرابات النفسية التي قد تصل إلى حالات الاكتئاب الحاد والقلق المستمر والهلاوس وفقدان الإحساس بالواقع. ولا تقف الأضرار عند الجانب الجسدي والنفسي فحسب، بل تمتد إلى حياة الإنسان الاجتماعية والمهنية، حيث يفقد تدريجيا قدرته على الدراسة أو العمل والإنتاج، وتتراجع علاقاته مع أسرته وأصدقائه، ويصبح معزولا عن محيطه الاجتماعي وغير قادر على أداء دوره الطبيعي في الحياة. فالأسر هي المسؤولة الأولى عن ابنها، وهي تدفع ثمنا باهظا بسبب وقوعه في براثن الإدمان. فكم من أسرة كانت تنعم بالاستقرار والطمأنينة، ثم تحولت إلى حياتها إلى سلسلة من المشكلات والخلافات بسبب تعاطي أحد أبنائها أو معيلها للمخدرات، إذ يعيش أفراد الأسرة حالة دائمة من القلق والخوف على مستقبل ابنهم أو قريبهم، ويواجهون ضغوطا نفسية واجتماعية كبيرة نتيجة السلوكيات التي قد تصدر من المدمن. كما تتأثر الأوضاع الاقتصادية للأسرة بسبب الأموال التي تهدر في شراء المخدرات أو في محاولة علاج آثارها. وفي كثير من الحالات يؤدي الإدمان إلى تفكك العلاقات الأسرية وانتشار العنف والمشكلات الاجتماعية، مما ينعكس سلبا على الأبناء ويهدد استقرار الأسرة بأكملها. أما على مستوى المجتمع، فالمخدرات تمثل خطرا بالغا يطال أمن المجتمع واستقراره ومستقبله التنموي. فانتشار المخدرات يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أشكالها، حيث تزداد جرائم العنف وتتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة. وعندما يفقد المجتمع جزءا من شبابه بسبب الإدمان، فإنه يفقد معه طاقات بشرية كان من الممكن أن تسهم في البناء والإنتاج والتنمية، وهو ما يجعل المخدرات عقبة حقيقية أمام تقدم المجتمعات وازدهارها. كما تبرز كذلك الأبعاد الأمنية لهذه الآفة الخطيرة، حيث ترتبط تجارة المخدرات بشبكات وعصابات منظمة تسعى إلى تحقيق أرباح هائلة على حساب صحة الناس وأمنهم. وتبذل وزارة الداخلية جهودا كبيرة في عملية مكافحة آفة المخدرات وضبط وملاحقة المهربين والمروجين ومنع وصول هذه السموم إلى الشباب حيث يبرز الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية من خلال النجاحات التي حققتها في عملية ضبط المخدرات تهريب وترويج والتعاطي. ويتطلب دعم وتعزيز هذه الجهود تعاون المجتمع بأسره من خلال الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وتعزيز الوعي بخطورة المخدرات وأساليب الترويج لها.
1: بلدنا بحاجة لكل شاب واعي، لكل عقل نظيف وقلب صادق. لا مكان بيننا للمخدرات، لأن مستقبل اليمن يبدأ بوعي شبابها. اليمن تحتاجك نظيفا، قل لا للمخدرات.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تطلع بمسؤولية وطنية كبيرة في التصدي لجرائم المخدرات بمختلف أشكالها، انطلاقا من واجبها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من كل ما يهدد حياتهم وسلامتهم. وتدرك هذه الأجهزة أن المخدرات تمثل خطرا لا يقل عن غيره من الجرائم المنظمة، لما يرتبط به من لما يرتبط بها من أنشطة إجرامية أخرى كغسل الأموال والتهريب والاتجار غير المشروع واستهداف فئة الشباب وإفسادهم. ولهذا تعمل الأجهزة الأمنية على تنفيذ خطط ميدانية وأمنية متواصلة لرصد ومتابعة شبكات التهريب والترويج وضبط المتورطين فيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم وفقا للقانون، حيث تبذل وزارة الداخلية عبر جهودا كبيرة في جمع المعلومات والتحري والمتابعة المستمرة للعناصر والشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال التهريب والترويج، وتعتمد هذه الجهود على العمل الاستخباراتي الدقيق والتنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية في كشف أو الوحدات الأمنية في المحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية بهدف كشف طرق التهريب وإحباط محاولات إدخال المواد المخدرة إلى البلاد أو نقلها بين المناطق المختلفة. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من ضبط الكثير من جرائم المخدرات وضبط كميات كبيرة وإفشال العديد من عمليات التهريب التي كانت تستهدف إغراق المجتمع بهذه السموم، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول واليقظة الأمنية المستمرة في مواجهة هذه الجريمة الخطيرة. كما تعمل وزارة الداخلية على تطوير القدرات الأمنية ورفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة المخدرات من خلال البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في تعزيز مهارات البحث والتحري والتحقيق وجمع الأدلة والتعامل مع القضايا المرتبطة بالمخدرات. فالتطور المستمر في أساليب التهريب والترويج فرض على الأجهزة الأمنية مواكبة هذه التحديات وتطوير أدواتها وقدراتها الفنية والتقنية بما يمكنها من التعامل بكفاءة مع المستجدات الأمنية ومواجهة الأساليب الحديثة التي تستخدمها العصابات الإجرامية لتحقيق أهدافها غير المشروعة. كما تولي وزارة الداخلية أهمية كبيرة للتنسيق والتعاون مع الجهات القضائية والنيابية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، ويشكل هذا التعاون ركيزة أساسية في تعزيز جهود المكافحة، إذ يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وضمان التعامل الحازم مع الجرائم المرتبطة بالمخدرات، بما يحقق الردع العام ويحمي المجتمع من مخاطر هذه الظاهرة. كما تحرص وزارة الداخلية على تنفيذ برامج توعوية وإرشادية بالتعاون مع الجهات المختصة والمؤسسات التعليمية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، لتحصين الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتساعد الأسر على التعرف إلى المؤشرات المبكرة للتعاطي والتعامل معها بصورة صحيحة. كما تسعى هذه الحملات إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في مكافحة المخدرات والحد من انتشارها.

0: لا تجعل من حمولتك الزائدة سببا في رحيلك المبكر. التزم بالوزن المسموح لتصل بسلام. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن خطوط الدفاع في مواجهة المخدرات يبدأ من الفرد نفسه، فكل إنسان مسؤول عن حماية نفسه من الوقوع في براثن الإدمان من خلال التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية والوعي بخطورة المخدرات وآثارها المدمرة على الصحة والعقل والسلوك. فالشباب الذين يدركون حقيقة هذه السموم وأضرارها يكونون أكثر قدرة على رفضها ومقاومة الضغوط التي قد يتعرضون لها من رفقاء السوء أو المروجين الذين يسعون إلى استغلال فضولهم أو ضعف خبرتهم. كما تأتي الأسرة في مقدمة المؤسسات الاجتماعية التي تتحمل مسؤولية كبيرة في الوقاية من المخدرات، فهي البيئة الأولى التي يتلقى فيها الأبناء قيمهم ومبادئهم وسلوكياتهم. إضافة إلى دور المؤسسات التعليمية، فهي من أهم الجهات المسؤولة عن بناء وعي الأجيال وتوجيههم نحو السلوك الإيجابي. كما أن للمساجد والعلماء والدعاء أهمية عن بقية الأدوار المجتمعية. فالقيم الدينية تمثل حصنا منيعا يحمي الإنسان من الوقوع في كثير من السلوكيات الضارة. كما تلعب وسائل الإعلام دورا مهما في مكافحة المخدرات من خلال نشر الرسائل التوعوية الهادفة وتسليط الضوء على مخاطر هذه الآفة وآثارها السلبية. فالإعلام خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمتلك القدرة على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، ويمكنه أن يسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي يروج لها بعض مروجي المخدرات. كما أن على المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية دور أساسي في مكافحة المخدرات من خلال تنفيذ القوانين وملاحقة المهربين والمروجين وحماية المجتمع من خطر هذه الشبكات الإجرامية. فنجاح هذه الجهود يعتمد بشكل أو بدرجة كبيرة على تعاون المواطنين وتفاعلهم الإيجابي مع الأجهزة المختصة من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة والمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة المخدرات. فالأمن مسؤولية مشتركة، وكل فرد في المجتمع يمكن أن يكون شريكا في حماية وطنه وأبنائه من هذه الآفة.
2: في زمن التحديات أهم ما تملكه هو عقلك. المخدرات تسرق منك صحتك، مستقبلك وكل طموحاتك. لا تفرط بأغلى ما تملك. رغم التحديات سننتصر على المخدرات. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
1: أيها المستمعون الكرام، إن مواجهة المخدرات ليست مهمة سهلة، لكنها ليست مستحيلة عندما تتوحد الجهود وتتكاتف الإرادات. فكل فرد واع وكل أسرة متماسكة وكل مدرسة فاعلة وكل مسجد مؤثر وكل وسيلة إعلام مسؤولة وكل مؤسسة حكومية أو أهلية تعمل بإخلاص تمثل لبنة مهمة في بناء مجتمع محصن ضد المخدرات. إن حماية الشباب من هذه الآفة مسؤولية وطنية وأخلاقية وإنسانية، تتطلب منا جميعا أن نكون جزءا من الحل، وأن نعمل على نشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية وتوفير البيئة الآمنة التي تساعد أبناءنا على النمو السليم وتحقيق طموحاتهم. وفي ختام حلقتنا نؤكد أن المخدرات عدو مشترك يهدد الجميع، وأن التصدي لها يتطلب تعاونا حقيقيا بين جميع مكونات المجتمع، من الفرد والأسرة إلى المؤسسات الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني. فبالتوعية والوقاية والتعاون المستمر يمكننا أن نحمي أبناءنا وشبابنا، وأن نحافظ على أمن مجتمعنا واستقراره ومستقبله. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية إعداد خالد سعيد مدرك تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم مساء مع ثقافية. المسمع الأول، حديث الثقافة، أين مخرجات القمم الثقافية؟ أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، نسمع بين الحين والآخر عن تنظيم العديد من القمم الثقافية في بلادنا، والتي يضع المنظمون لها جملة من الأهداف الثقافية، ومن أبرزها السياسات الثقافية في بلادنا، الماضي والحاضر والواقع والمستقبل. ويشارك فيها الكثير من المهتمين بالشأن الثقافي، ولكننا لا نسمع عن مخرجات لهذه القمم الثقافية.

0: المسمع الثاني، الفقيد سالم علي بازياد فنانا ولاعبا رياضيا. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لم يكن الفقيد الراحل سالم علي بازياد فنانا ومطربا رائعا ومبدعا، بل كان رياضيا عشق لعبة كرة القدم كما عشق الفن والطرب. وقد لعب الفنان بازياد مع فريق كرة القدم لنادي الوطن الرياضي بالكويت، ولعب لفريق نادي الشباب الرياضي بالمكلا. وقد تغنى الفنان سالم بازياد بأغنيات العديد من شعراء الأغنية الحضرة.
1: يا كافر البلاد بروح سير وتركني هنا بألم حبي، يا كافر البلاد بروح قلبي سير وتركني هنا بألم حبي، كل أحبابي هناك وأهلي وصحبي، كل أحبابي هناك وأهلي وصحبي، كل أحبابي هناك وأهلي وصحبي يذكروا

ذكر لا يزال في بعادي وضربي.

Okay.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شهد مقر نادي الشحر الأدبي في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت هذا الأسبوع إقامة الفعالية الثقافية والتاريخية، وهي بعنوان الرحلة العرب ورحلاتهم إلى ساحل الشحر بين القرنين السادس والحادي عشر الهجري، وذلك ضمن دورة الشاعر الكبير محمد محفوظ سكران الكالف. إذ ألقى المحاضر الباحث الأستاذ محمد علوي بهارون، حيث سلط المحاضرة الضوء على الأهمية الاستراتيجية والتاريخية لساحل الشحر من خلال تتبع شهادات وتدوينات الرحالة الذين زاروا المنطقة ومدى تأثيرها في حركة التجارة والثقافة العربية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تتواصل على قدم وساق فعاليات منتدى عميد الوفاء بالمكلا، فقد شهدت قاعة مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر يوم السبت فعالية جديدة من فعاليات منتدى الوفاء التابع للمركز، وكانت هذه الفعالية بعنوان الأصوات الغنائية المكلاوية في مسيرة الأغنية الحضرمية. وقد حضر في هذه الفعالية الفنية الأستاذ صالح حسين الفردي، الباحث الأدبي والفني والثقافي، وأدار حوار هذه الفعالية الأستاذ خالد أحمد القحوم. وقد أبدع الأستاذ صالح الفردي كعادته في هذه الفعالية، وقدم شرحا جميلا لخصائص ومميزات الأصوات الغنائية المكلاوية، وكيف استطاع شعراء الأغنية المكلاوية أن يصوروا إيقاع الحياة في المجتمع المكلاوي.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي مدينة المقلة وضواحيها. أما الآن أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المقلة صوت حضرموت، نستكمل وياكم ما تبقى من برنامج مسامع ثقافية.
1: المسمع الخامس، حصاد المطر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن فقرة حصاد المطابع لهذا الأسبوع اخترنا لكم الإصدارات التالية: كتاب دار المعلمين الثانوية الصغرى في غيل بوزير، توأم معهد بخت الرضا السوداني في حضرموت، تأليف الأستاذ علوي سالم عمر مدهر، التنفيذ الطباعي دار الإسعاء للدراسات والنشر. ويوثق الكتاب الميزة التربوية والتعليمية لدار المعلمين بغيل باوزير التي يطلق عليها الثانوية الصغرى. وقد أسهمت هذه الدار التي أسست في عام 1949 للميلاد في تخريج المئات من المعلمين الحضارمة الذين ساهموا في نجاح وتطوير المنظومة التربوية والتعليمية النظامية في حضرموت، التي كانت تعتمد على تدريس المنهج التدريسي السوداني في نظامها التدريسي. أما الإصدار الثاني بعنوان مذكرات أستاذ المناضل عمر أحمد جبران، مؤلف الكتاب أحمد عمر مسيدي. أما الإصدار الثالث فهو بعنوان حكايات من المشقاص، تأليف الأستاذ فائز محمد بعباد.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية. حتى نلتقى في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميل خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية معتز سالم علي.
1: مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

ودعا لطوابير السداد وفحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة